إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار. أيتها المستمعات الفضليات، أيها المستمعون الفضلاء، حيثما كنتم وإنما وجدتم، سلام الله عليكم. حييتم أهلا وطبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يبهج الروح وينعش الفكر، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد من برنامجكم إشراقات لغوية على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل، هذا المنبر الإعلامي المسموع الذي نبتغي من خلاله الإسهام في تنمية رصيدكم المعجمي والوقوف المتأمل عند معاني الكلمات ودلالات الصفات، استجلاء لخفايا لغة الضاد وإبرازا لما تختزنه اللغة العربية من دقة في التعبير وثراء في البيان. ونخصص بين الفينة والأخرى ركنا للتصويبات اللغوية، تقويما للسان وتصويبا للمسار، وإيمانا بأن سلامة اللغة أساس صفاء المعنى ورقي الخطاب. وإذ نفتح هذا الفضاء اللغوي والمنتدى المعرفي، فإننا ندعوكم أحبتنا المستمعين الكرام الأماجد إلى الإكثار من مشاركاتكم وإسهاماتكم، إذ إن قيمة هذا البرنامج ومحتواه إنما تستمد من نبل كرمكم ومن عطائكم الذي يمنحه الحياة ويزيده إشراقا وتألقا توهجا وابتهاجا.

الحياة كالصدى، ما ترسله يعود إليك. قلل كلامك، تأمن ملامك، وتكبر مقامك. هذا بعض مما تضمنه محتوى المستمعة هيفاء صابر، وهي من بور سعيد بمصر، مساهمة بنماذج من التصويبات اللغوية. هذا بعض منها.

إذن تحت عنوان قل ولا تقل، شاركت المستمعة هيفاء بهذه المعلومات. قل كانوا نحو من 50 رجلا، وزهاء 50 رجلا، وقرابة 50 رجلا، وكان المبلغ نحو من 30 دينارا. ولا تقل كانوا حوالي 50 رجلا، ولا كان المبلغ حوالي 30 دينارا. ذلك لأن الحوال والحول من ظروف المكان، فلا تستعمل هذا أو لا يستعمل هذا الاستعمال، وإنما يقال قعد حول فلان وحواليه، أي في الجهات المحيطة به. ومنه جاء في حديث الاستسقاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا. بارك الله فيك ونفع بك مستمعتنا الكريمة.

قال الخليل بن أحمد: أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فذلك يوم أجري، ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. بهذه القولة الحكيمة المعبرة استهل المستمع عبد اللطيف الحافظي من الدخل مساهمته وختمها بدلالات بعض الصفات يقول فيها:

أورد معاني ودلالات مجموعة من الأسماء كالتالي: آمنة تعني المطمئنة الساكنة الفؤاد، حليمة الصبورة المتأنية المتحملة، خديجة المولودة قبل أوان وضعها وتحيا، فاطمة التي فطم عنها ولدها، بثينة الحسناء الناعمة الرقيقة، زينب حسنة المنظر طيبة الرائحة. وأدرج أيضا صفية المختارة الخالصة من كل عيب، لمياء ذات الشفتين فيها سمرة حسنة، زهراء المضيء المتلألئ المشرقة الوجه، كلثوم ممتلئة لحم الخدين والوجه، خولة الحسناء المتخايلة بجمالها، وختم باسم هند ويعني الكريمة التي تعادل 100 من الإبل.

وختم الأخ الحافظي مساهمته بطرفة هي من لطائف اللغة العربية. يقول أو تقول هذه الطرفة: أراد مدرس اللغة العربية أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه ما صفات الزوجة التي تتمناها، فأجاب بحكم أنه مدرس اللغة العربية: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة

جازمة من كل علة سالمة إذا رأيتها سبحلت أي قالت سبحان الله، وإن غابت عني حوقلت أي قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معلوم لازم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف.

وتوصل البرنامج من المستمع عبد الإله الصافي من القرقرات بإقليم أوسرد بباقة منوعة من المساهمات، هذا غيض من فيضها. الفرق بين النفاق والرياء: النفاق إظهار الإيمان مع إسرار الكفر، ولا يسمى الإنسان منافقا إلا في هذه الحالة، فإذا أظهر شيئا وأسر شيئا غير الكفر فلا يسمى منافقا. أما الرياء فيعني إظهار جميل الفعل رغبة في ثناء الناس لا في ثواب الله تعالى، فالرياء ليس من النفاق في شيء، وإن أطلق أحدهما على الآخر فهو تشبيه، والأصل ما قلناه. طبعا هذا مستقى من كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، طبعا بتصرف.

الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله مفرد من لفظه ومعناه، كأن نقول رجل رجال. أما اسم الجمع فهو ما دل على الجماعة وليس له مفرد من لفظه، كرهط، قوم، قبيلة إلى آخره. أما اسم الجنس الجمعي فهو ما يفرق بينه وبين واحده، أو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء، كأن نقول ورد وورد، وكلمات أخرى تسير في اسم الجنس الجمعي. وختم بمفهوم جمع الجمع، ومثاله صواحب وصواحبات وذنوب وذنوبات.

وختم مشاركته النوعية المنوعة بمجموعة شعرية حكمية، هذه مقاطع منها: يقول الشاعر محمد عزيز: ومن يشأ الحياة بلع وجاج ستكثر فوق صلعته المطارق، تراقبه جموع الناس دوما، تزان فعاله والكل طارق، ويرتاح الذي يهوى انحرافا، ومن تلقاه في التقصير غارق، يؤاخذ من له نهج قويم، ويترك كل منحرف ومارق. ومن يشأ الحياة بلع وجاج ستكثر فوق صلعته المطارق.

وقال الشاعر باللفر الجمال: خدمت أشجارا وقد أثمرت، وقد خدمت الناس كم أنكرت، ربيت كلبا تائها صانني، وخانني القريب إن أعسرت، ما أصعب الأحباب إن أنكروا، ما أصعب الحياة إن أدبرت.

وقال الشاعر إبراهيم حمدان: تركت ظنون الناس عني ورأيهم، فقد كان يكفيني صحيح ظنوني، وأعرف من نفسي الذي يجهلونه، وأفهم ذاتي في جميع شؤوني، ولا أرقب التقدير في عين ناقص إذا كان قدري كاملا في عيوني.

وختم بأبيات يقول فيها أبو نواس البارودي: يا دار جئتك والأحباب قد رحلوا، فلا جليس ولا صوت ولا مقل، أمشي وأسأل والجدران تسمعني، وهل يجيب إذا ناديته الطلل؟ يا راحلين وفي عيني منزلهم، لا لن تغيبوا إلى أن يحضر الأجل. يا من رحلتم ولم ترحل مودتكم، ما زال يسكن في أعماقنا الأمل.

أرفع إلى عنايتي الأسماع الطيبة لكل اللواتي والذين انضموا إلينا اللحظة أثيريا أنكم في الاستماع لمساهمات أوفياء برنامجكم الشراقات اللغوية عبر أثير راديو إذاعة الدخلة بأقصى ربوع أقاليم جنوب المملكة المغربية. والآن سيداتي سادتي نواصل تقديم مساهمات المستمعين لنتوقف عند مساهمة المستمع رضا البهيلي من باب الصحراء قلميم مما تضمنته ما يلي. من الأسماء الدقيقة للأطعمة في اللغة العربية القرى، ويقال لطعام الضيف، التحفة طعام الزائر، الخرس طعام الولادة، العقيقة الطعام عند حلق شعر المولود، العذيرة الطعام عند ختان المولود، النقيعة طعام القادم من السفر، الوكيرة الطعام عند الفراغ من البناء، المأدبة طعام الدعوة، الوليمة طعام العرس، والوضيمة طعام المأتم.

يقول البعض خطأ برد قارس بالصاد، والصواب برد قارس بسين. والسبب أن كلمة قارس بالصاد مشتقة من

الفعل قرص يقال قرص لحمه أي قبض عليه ولواه بأصبعيه بشدة فآلمه. فعندما تقول أو نقول برد قارص بالصاد وليس بالسين يكون المعنى غير مضبوط. أما الصواب هو كلمة قارس بالسين فنقول برد قارس لأنها مشتقة من القرس وهو البرد الشديد.

هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن هناك ثلاثة أنواع من ترتيب الحروف العربية؟ الترتيب الأبجدي وهو الأقدم، حيث تم تقسيم الحروف إلى حروف سامية 22 حرفا وحروف عربية 6 حروف وهي المعروفة أبجد هوز، وهناك الترتيب الهجائي وهو من وضع اللغوي نصر بن عاصم، وهو ترتيب مبني على المشابهة بين الحروف في الشكل والرسم والتقابل بين الإعجام والنقط، كأن نجمع الجيم الحاء الخاء الدال الذال السين الشين إلى آخره. وهناك ثالثا الترتيب الصوتي، وقد وضعه الخليل بن أحمد، حيث بنى الترتيب على مخارج الحروف في جهاز النطق، فكان الحرف الأول هو العين لأنه من أقصى الحلق.

ومن لطائف وظرائف اللغة العربية ختم بفقرة بعنوان أقوى حادثة تنمر في التاريخ، تقول وهي تندرج في غرض الهجاء: يصف الشاعر ابن الرومي حجم أنف ابن حرب قائلا: لك أنف يا ابن حرب أنفت منه الأنوف، أنت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف.

إلى هنا مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية، على أمل أن نكون قد أضأنا جانبا من جوانب لغتنا الجميلة وفتحنا نافذة جديدة على دلالاتها الثرة ومعانيها الغنية. نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة ونبل المرافقة، ونجدد دعوتنا لكم تفضلا إلى مواصلة التفاعل وإغناء البرنامج بمشاركاتكم وتساؤلاتكم، فبكم يزدهر المحتوى وبعطائكم تستمر الإشراقات، لأن برنامج إشراقات لغوية هو منكم وإليكم وبكم ومعكم ولأجلكم. نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الرحمن، على موعد مع كلمة أعمق معنى وأصفى بيانا وإشراقة لغوية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة الضاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ملأ اللغات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ولإضفاء حلة إخراجية بديعة الزميلة نعيمة أبيضار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: حميد، أحميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي تروح الكوز ديالتي.
2: أري لوحدك
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
9: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
8: لولاك يا أمي.
10: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
8: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
10: ساعد في الإخراج حميد زيان.
8: إخراج محمد أحمد البصري.
11: الحلقة 29.
12: ويلي مال هاد خينا تبعني؟ والله لا تبعني أنا النيت، أعوذ بالله على وجه النحس.
13: أنيسة سامية.
12: شكون هذا اللي كيعرفني؟
13: سمح لي الأنيسة، بغيت نهضر معك.
12: تهضر معايا؟ على فين كتعرف سميتي بعدا؟
13: تي مو كوني با، أنا هو مراد ديال الطاليان اللي كنت جيت نخطبك من داركم شحال هادي، عقلتي؟
12: أنت هو اللي غلطتي في اختياك.
13: وي، كومون سافا؟
12: الحمد لله، إنما خاي سمح لي الناس راه كيشوفوا فينا.
13: هي وقيلة اللي تزوجتي وخايفة من راجلك.
12: لا ما تزوجتش، ولكن انا راه ماشي من هادوك اللي على بالك.
13: عارفك بانك انت قود، وداكشي علاش جيت نهضر معاك باش نتفاهموا.
12: علاش غادي نتفاهموا
13: على الزواج؟
12: تزوجني انا، ولكن انا راه
13: اشنو عاوتاني؟ ياك عاد قلتي ما نزوجاش.
12: عرفتي، خليني حتى من بعد ونهضروا، دابا انا غاده مزروبه.
13: داكور، انما الصون فوت.
12: شوف غير انت الا كنتي معقول انا غادي نجي.
13: انا ديريكت وما كنكذبش، سمعتي؟
12: واش ظهر لك دابا اختي الهام؟
14: ايوا الا كان معقول وغادي ياخذك للطاليان غير قبلي وبلا تخمام.
12: انا خايفه غير اللي يكون بحال هادوك اللي كيجيو يتزوجوا بالبنت هنا ويدوزوا معها شهر ولا شهرين ومن بعد كيزيدوا في حالهم ويخليوها وحنا في شي كرش.
14: ولكن اختي ما تنسيش باللي انتي راه ما بقى عندك علاش تخافي، كيف ما كانت الاحوال انت الرابحة.
12: عندك الحق، بحالي عاد باقي ليها ما تشرط.
14: ايوا حاولي تشديه بيديك وبرجليك.
12: ان شاء الله اختي.
14: شكون عاوتاني اللي جاينا في هاد الليل؟
12: اويلي عندك يكون هذا مول الطاليان جايب حبابو قبل ما يتفاهم معايا.
14: ايوا عندك الحق، هذاك راه حمق ويديرها. بلاتي نمشي نشوف. علال زيد دخل. سامية هذا راجلي هو اللي جا.
15: شدي هاد القفة دخليها.
14: وعلاش محن راسك اخي علال؟
15: علاه نسيتي باللي انتي وليتي مراتي والواجب عليا نصرف عليك؟
12: عزيزي علال اش خبارك؟
15: الحمد لله، وانتي كي دايره؟
12: الحمد لله عزيزي.
15: هي شفتك كتخمي وكتشوفي فيا، ياك ما باغا تقولي شي حاجه.
14: ايوا باغيه تاخذ رايك واقيلا في شي ولد بغا يتزوج بيها.
15: ايوا مبروك. قولي لي بعدا شكون هو وانا نسول عليه ونجيب لك اسرار ديالو كلها.
12: هذه هي قصد دارنا باختصار السي مراد.
13: شوف يا سامية، أنا تزوجت زوج مرات وحتى وحدة فيهم ما صدقات، كل وحدة واش لقيت فيها. الأولى يالله بديت كنصاوب ليها الوراق باش نديها، حتى لقيتها في دار واحد لامي.
12: واحد لامي؟ صاحبك هنا ولا لهيه؟
13: كون كان من لهيه كون راني عرفت ما نعمل معاه، ولكن هو هنا. والثانية فليسية ما كان غير آراء وخطف ودي لدارهم، ومن تما نعلت الزواج حتى شفتك البارح وأنا نفرح.
12: ولكن أنا راه واخا ما تزوجت إنما راه بحالي لا تزوجت.
13: كومون سا؟ كيفاش؟
12: زعما أنا كان خاطبني واحد الولد وغلطت معاه وتفارقنا.
13: فهمت، بالحق ماشي مشكل.
12: إوا خويا هذه هي أنا، إلا كنتي قابل عليا أنا ما عندي حتى مانع.
13: دابا عاد تفهمنا. شوفي أنا قابل عليك إنما تبقي لابسة الجلابة والفولار بحال هكا.
12: صافي خويا أنا راه كنصلي ونصوم حتى في يوم لاجر.
13: حتى انا كنصلي في رمضان بوحدو حيت ما كنلقاش اللي يشجعني على الصلاه دائما.
12: ايوا ان شاء الله معايا غادي تصلي وتحج وتولي راجل من داك الشيء رفع.
13: وهي نتوكلوا على الله ونضربوا الكاغيط.
12: ولكن راه ما غادي تكون دخله حتى للطاليان.
13: وعلاش لا؟ باش نيت نبقى موحشك.
12: اخاي سميره بديت بني بالله زوينه، ولكن شفت ما فيها مرقة.
16: هي نقلعوا لشي مدينة أخرى.
12: عرفتي تيقولوا مدينة مراكش قريبة من هنا، علاش ما نمشيوش ليها؟ بعد هذيك فيها التوريست.
16: عندك الحق، التوريست كيصدقوا مزيان، إنما إلا قبطونا البوليس هيوريونا الطلبة كيف دايرة.
12: دابا خصنا نقلبوا على شي كاميو غادي لمراكش ونتعلقوا فيه.
16: شي كاميو ديال الخضرة ما يفلت.
12: عرفتي نمشيو للمارشي الكبير وتما نشوفوا شي كاميو غادي لتما.
16: ولكن راه خاصنا نقلعوا في الليل باش ما يشوفوناش الشفر والكريسون.
12: دابا الليل باقي بعيد، خلينا نمشيو نتساراو في المدينه وندبروا على ماكله الطريق.
17: اهلا اهلا سي جلالي، اش اخبارك؟ فين غبرتي؟
18: ايوا الحمد لله. هذا ما نقولوا. ايوا انت كي داير مع الدراري الطلبه ديالك؟
17: لا الدراري غاديين مزيان وكل عشيه كيجيبوا لي النصيب، انما واحد زوج شمكاره دخلوا معنا في الخط وبداو كيعمروا السيكتور.
18: واجري عليهم قبل ما يستعمروا لك السيكتور.
17: لا لا لا ما تخافش، انا نتوقف حساس عليهم باش الا بانوا نجري عليهم من هنا.
18: وعلاش اللي ما تفهمش معاهم ودخلوا معك في الشركه؟
17: يا ودي الله يهديك سي جلالي، ولا باقي صغار وماشي من هاد البلاد، تخاف تخليهم معك يجيو البوليس يقولوا لنا خاطفينهم؟ الله يبعد بلاي على بلاهم. هما جايين كيطلبوا. انت شوف
18: ايوا هادو شفتهم باقي صغار بزاف، باز سيدي لوالديهم اللي طلقينهم.
17: تياش من والدين بقاو حتى انت، اما كاين غير بلزو طلق الزنقه.
18: ايوا حتى الزلط كيديرها حبيبي.
17: عندك الحق، الزلط وكثرت الاولاد. هما قربوا يوصلوا. يا تفراج اش غادي ندير لهم؟
18: ماشي معقول، وقيلا عيني مضببين ولا لا لا لا لا. هذا النيت كيشبه له.
17: هاتي شوف جلالي شتك تكلم مع راسك، ياك ما بقش احفاد.
18: اللي قول لي الله يرضي عليك هذاك الولد اللي على اليمين ماشي شهب شويه
17: شهب وراك كتشوفو شهب وصاحبو كرد
18: هاويلي هذا ولدي والله الا ولدي هو
17: اجي اجي اجي الجيلاني اجي اجي دابا يخافوا منك ويهربوا
18: سميه سميه
16: بابا
18: ولدي سمير ولدي ولدي
16: بابا
18: صافي يا وليدي صافي صافي ما تبكيش صافي يا ولدي صافي
17: ويلي اش تجينا لك يعنق هذا الشمكار العجب هذا
18: عجبك يا ولدي لهنا شنو جيتي تعمل هنا
16: ماما بغات تحرقني وهربت ليها
18: ماماك علاه ماماك عايشه
16: معلوم عايشه وخليتها شحال هادي في الدار
18: هي ما ماتش هي
16: واش غادي يقتلها زعما ملي ضربتيها لا مشات للسبيطار وداواها وانت بابا اش كدير هنا
18: انا ولدي عندي قصه لكن شكون هذا الولد اللي معاك
16: ولد حومتي وكيقرا معايا
18: ما لا ادري حاجيركم هكا خنزه يا لطيف يا لطيف يا لطيف
16: اجي سعيد سعيد سلم على بابا
18: الله يرضي عليك يا وليدي الله يرضي عليك
17: جيلالي اجيلالي كتعرف هاد زوج دراري
18: هذا ولدي وهذا صاحب
17: ايوا جابو بلينا
18: هربانين سيدي من ديورهم بالحق عرفت واحد الخبر زوينه
17: ياك لاباس بشرنا نفرحوا معك
18: مراتي ما ماتتش وانا هربت غير هكذاك
17: ايوا سيدي مبروك مبروك والله الا فرحت لك ايوا اش غدير دابا
18: عندك صاحبي الا دخلت عليك والله الا ما خلي هذا الولد ديالي مع صاحبه قلتو عندك

0: عليهم. بالحق انا عطيت تصورهم للدراري اللي كنعرف باش يلقاو شي حد فيهم يعلموني.
1: ياك اخويا علال ما بقيتيش كتجرف داك البلا.
0: إلها الله يهديك، رانا هدرت معاك وقلت لك صافي ربي عفا عليا بمره وحده، علاه انا غادي ننسى داكشي اللي داز عليا في الحبس؟ هاد الدراري غير كنعرفهم.
1: ايوا الحمد لله، انما ما قلتيليش اش من تجاره غادي دير.
0: ايوا انا دابا مازال كنخمم اش غادي ندير.
1: علاش زعما ما ديرش شي تيليبوتيك؟
0: مزيان، حتى هادي فكره مزيانه، انما خليها حتى نديرو العرس باش انتي اللي تقابليه.
1: بصح اخويا علال.
0: على ماشي انتي راه مراتي وخاصك تكوني في جنبي.
1: ربي يخليك علال.
0: ايوا خليتكم على خير، ساميه بالسلامه.
2: بلاتي عزيزي حتى تعشى معانا.
0: لا لا لا لا لا لا، بصحتكم خليها حتى المره اخرى. تصبحي على خير يا الهام.
1: تصبح على خير يا علال.
3: مالك اختي الهام، مالك تخممي؟
1: كنخمم غير في والدينا، كون كانوا دابا معانا كون راحنا مشينا لديورنا.
3: اختي ما تصوريش هداك مراد ديال الطليان شحال ملهوف باش يتجوج، وانا كل نهار كنقول ليه بلاتي بلاتي.
1: ايوا عندك غير يعيا ويزيد ويخليك، انا في نظري غير تزوجي به.
3: اناري نتزوج بلا ما يكون معانا با امي؟
1: الا لا غير ستري راسك، وها هو على اللي يوقف معانا فاش ما بغينا.
4: سلال سلال سلال.
0: نعم نعم سيدي، اش حب الخاطر؟ مالك؟
4: شي ناس بغاو يتكلموا معاك.
0: شكون هاد الناس؟ ياك مال خوت، راني صافي ساليت من داك الشي.
4: لا لا لا، هادو شي ناس جاو من طرف شي صحاب ديالك.
0: ايوا فين هما هاد الناس؟ فين
4: راهم؟ في ديك الطوموبيله الكحله الكبيره، هاجي معايا ما تخافش.
5: اسمح لينا سي علال على هاد الديرونجمون، حنا جينا من طرف صاحبك عبد السلام الزيزوار.
0: ايوا ولكن عبد السلام راه في الحبس.
5: اي في الحبس، وتكلمنا معاه وعطانا سميتك وعنوانك.
0: اسمع سيدي، الا كنتو جايين على السلعه انا راه صافي، ما بقيت شي كاينعمل داكشي.
5: عارفين، انما خلينا دابا نمشيو لشي بلاصه مامنه ونهضروا على خاطرنا.
0: سيدي راه غادي تعيو غير راسكم، انا راه ساليت.
4: اجلس معنا السي علال، تفاهمنا هو هذاك، ما تفاهمناش ما كاين باس.
0: زيد سيدي نشوفوا هاد الحريره كي دايره.
6: انت سيدي انا خيز جلالي. هل معينا؟
7: بارك الله فيك ودي صاحبي، وعدبتك معايا بزاف.
6: لا لا لا لا، انا عارف بلي انا اللي كنت السبب حتى تزوجتي بهذيك المصيبه، وعلى داك الشيء انا دابا كنعاونك باش تفك منها بمره وحده.
7: وهاد المعينه اشنو فيها؟
6: كيفاش اشنو فيها؟ هادو راه 10 ديال الكينات حمرين، الدوخه الدوخه الدوخه، ايه ديرهم كلهم في البراد ديال اتاي، ومن بعد ضربها بسلتة.
7: بارك الله فيك أخويا، بارك الله فيك.
4: تفضل سي علال، هاد الفيلا ديالنا دايرينها هنا حدا البحر باش نرتاحوا فيها ونتلاقاو مع الناس ديالنا. تفضل جلس.
5: شوف سي علال، احنا بغينا نصيبوا شبكة جديدة لتوزيع المخدرات في المغرب كامل، وانا بصفتي المعلم الكبير ديالها اتصلت بعبد السلام الزيزوار في الحبس وطرحت عليه الفكره، ونصحني باش نجي لعندك لحقاش انت عندك خبره كبيره في هذا الميدان.
0: يا شوف اش غنقول لك المعلم، انت جيتي معطل، انا من بعد ما خرجت من الحبس صافي وعدت نفسي باش ما عمرني نقرب لهذا البلا.
4: احلى هذه المره غادي نخليوك معلم كبير مكلف بالجنوب كله.
0: أشوف أسيادنا راه ما كتعود غير الصلاة على النبي.
5: ما تخافش السي علال، غادي نخليوك بعيد، ولكن على الأقل تكون مستشار ديالنا، زعما تخطط لينا كيفاش نوزعوا السلعة في الجنوب، وغادي يكون عندك النصيب ديالك.
0: واخا تعطيوني مال الدنيا، الحرام اللي ما بقيتش

0: قرب ليه. انا سيدي بغيت نتزوج ونولد ونربي ولادي احسن تربيه وبالحلال.
1: اذا انت كتخلى على صحابك.
0: ايوا الظروف اللي جابتها.
1: وقيلا سهلا نسيتي بلي تاجر المخدرات كيبقى تاجر المخدرات حتى كيموت، ولا ما قراوكش هادشي؟
0: يا شنو زعما هذا تهديد؟
2: لا لا لا لا لا لا لا، غير كنفكروك بالقانون ديالنا وخلاص.
0: يا شنو زعما خاصني بزز نبقى معاكم ولا؟
2: لا لا لا، ماشي حتى لهالدرجة، غادي تبقى معنا وبخاطر خاطرك.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، أحمد الناجي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، بن عبدالله الجندي، حسن مكيات، جميلة هوني، إيمان الرغاي، وكمال العبودي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

الدار سلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الى الصابع.

Grazie.

شطت بك الدار حدك العلب لا شطت بك الدار

وذهبت بعقله كلف بحبك يا عثيم متيم. اشكو اليك

ألم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلم. أحصيت خمسة أشهر معدودة وثلاثة بعدها لم توهمي هذه ثمانية غل وتنقضي عالجت بها صبنا صب.

خط لسانه لقط خط لسانه خفزاد معاه قالت شط

الله انت زوينه.

0: اللي ما نبغي
1: يخطاكم في الشعار الهول بجي

باب تساوي في الاخلاق ما الهي تور في التراب تراب تساوي في الاخلاق ما الهي تور تراب. إن استترت بامداح النبي ولم يشكر فضيحته.

0: متابعينا في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: أعلنت الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب أن نتائج الدورة العادية للامتحان الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 أسفرت عن نجاح 1165 تلميذة وتلميذا ومدرسا من أصل 1826 مترشحة ومترشحا حضروا لاجتياز الاختبارات، وذلك بنسبة نجاح بلغت 63.8%. وأفاد بلاغ لذات الأكاديمية بأن عدد الناجحين من فئة المترشحين الأحرار بلغ 84 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح ناهزت 30.11%. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرد ارتفاعا بنسبة 75% عندما تم ماي الماضي.

0: ذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهريز عندما تم الشهر ماي المنصرم بلغت 1516 طنا. تم بالداخل تسليط الضوء على فرص تمويل البحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. وأتاحت هذه الورشة المنظمة تحت شعار من الفكرة إلى التمويل كيف تنجح في إعداد مقترح ضمن برنامج أفق أوروبا، أتاحت تحسيس الباحثين والأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه بآليات تمويل مشاريع البحث والابتكار على الصعيد الدولي. وفي تصريح للصحافة أوضحت الأستاذة بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومسؤولة الاتصال الوطنية لبرنامج أفق أوروبا نجيبة العمراني الإدريسي أن هذا البرنامج الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار ينسجم بشكل كامل مع المواضيع المطروحة خلال هذا المؤتمر، لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد المائية والتنمية المستدامة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن حظر جمع الصدفيات وتسويقها بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات تينيغير 2 التابعة للدائرة البحرية الداخلة، وذلك إلى حين تطهير هذا الوسط بشكل تام. وذكرت كتابة الدولة في بلاغ أن هذا القرار يأتي على ضوء نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المذكورة، والتي أظهرت وجود سموم بحرية في بلح البحر بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق وفي الهوى المصرح،
1: لا تميتي في الشوق وفي الهوى المصرح.
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب.

Tout seigneur.

0: أخبار تغطيات قرب تواصل وانتع إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأن أمن الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
2: حديث المجلس العلمي.
0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة، أنس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. ترب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: متابعين في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: زوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: حديث المجلس العلمي.
7: الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائض فردت من الأرض. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك، قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجذ، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا رب بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. سنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم. أحب البقاع إلى الله المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى يعبد فيها، يوحد فيها، ويقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الأمور العبادية التي تمارس في هذا المكان العظيم. وشرها، أي شر البقاع، أسواقها. فلماذا تكون الأسواق شر بقاع الأرض؟ لأنها يرتكب فيها الحلف، ويرتكب فيها الغش، ويرتكب فيها أكل أموال الناس بالباطل. وإلا فمن دخل السوق بنية صادقة وكان صادقا في معاملاته مع الناس، فإن السوق ليس بشر البقاع بالنسبة إليه. فتسمية الأسواق بشر البقاع من باب التحذير ليس إلا، وليس من باب الترك. والمسجد أيها الأحبة هو بيت كل تقي، فالذي يأوي إلى المسجد ويحن إلى المسجد ويشتاق إليه فإنه من المتقين، وهو من الذين سيظلهم الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة المنورة أول شيء قام به هو بناء المسجد. أما فضل عمارة المساجد فيمكن أن نلخصه في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذه شهادة من رب العزة سبحانه أن العامرين لبيته هم أهل الإيمان، لأنه ليس من السهل أن يترك الإنسان مشاغله وتجارته وأعماله ووظيفته ثم يأتي إلى المساجد. فالمساجد أضافها الله سبحانه وتعالى إليه إضافة تكريم وتشريف. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن أحب الله أحب بيوته. يقول الحافظ ابن كثير مفسرا هذه الآية، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في محل عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن ثم وجبت محبتها، لأن الله سبحانه وتعالى أحبها وتقديرها والنظر إليها

0: بعين التكريم والتعظيم والتقديس والاحترام، لأنها بيوت الله بنيت لذكره وعبادته. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الأحباب المستمعون، المسجد موضع تنزل الرحمات واستجابة الدعاء والبشرى بالطيبات ومنسكا للأعمال الصالحات. وقد عظم الله شأن المساجد وأثنى على الذين يعمرونها بالطاعة ووعدهم جزيل الثواب. قال تعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكان أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه مهاجرا إلى المدينة هو بناء المسجد. وفي هذا العمل منه صلى الله عليه وسلم حكمة عظيمة ومغزى هام في التأكيد على أهمية المسجد واعتناء الإسلام به. فالمساجد بيوت الله، قد عظمها ربها وقدرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فسن لها أحكاما وآدابا وفضائل يحسن بنا أن نذكر بها. من الآداب حسن تنظيفه وتطييبه وصيانته من الأوساخ. فقد صح عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ويلحق بذلك كل ما له رائحة كريهة كرائحة الجوارب، وإن من قلة الذوق ومخالفة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن يأتي المصلي وتيابه متسخة فلا ينظفها قبل أن يدخل إلى المسجد ثم يزاحم الآخرين بتلك التياب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على التطيب وعلى الاغتسال لكي يكون المسلم نظيف الجسم نظيف الثوب والظاهر كما هو نظيف القلب والباطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

كلب الفضول المدلول يكون مدحر صون النقا الكل والفضول مدلول والكل فيه والفضول الناس يلا تتمع للحال على مدحر صون وصل

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: ولا ضوء النهار وزحف الظلام إلى غرفته الضيقة المتواضعة، وهو متمدد على الأريكة يستريح. سمع صوتا رحيما من الغرفة المجاورة: أعتمت الدنيا يا ولدي، فات الوقت، صلاة المغرب يا ولدي.

كانت جدته في غروب عمرها، ورغم ذلك كانت حريصة كل الحرص على أداء صلاتها في أوقاتها، بينما حفيدها الشاب اليافع تعود ألا يقوم للصلاة إلا قبيل انقضاء وقتها، معللا ذلك باستغراقه في الدراسة، وثب من مكانه بقلق: آه فات الوقت. توضأ بسرعة ثم وقف إلى الصلاة دون أن يجفف وجهه وذراعيه، أتم صلاته على عجل ثم اتكأ على الأريكة وراح يتمتم بالأوراد. حل عليه التعب فوضع رأسه على ذراعه على طرف الأريكة واستمر في التسبيح، وما لبث أن ران عليه النعاس وملك عينيه.

ساحة تعج بالخلائق، رؤوس ناظرة، قلوب واجفة، أبصار خاشعة، أصوات صاخبة متداخلة، لا يدري أحد ماذا يصنع به وما تكون عاقبته. جال ببصره هنا وهناك، ثم أرسل نظراته إلى بعيد، فرأى منصة عالية يجلس عليها بضعة نفر في ملابس بيضاء، وإذا بهتاف يدوي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال في غاية من الدهشة والاستغراب وقلبه يخفق خفقانا: يا إلهي، أين أنا؟ وإذا بموجة بشرية عارمة تأخذه في دوامتها وتجعله يفيق من ذهوله، وإذا بمناد ينادي من مكان بعيد: فلان ابن فلان. تلفت يمنة ويسرة ثم قال بصعوبة: أنا. تفصد جبينه عرقا وتلاحقت أنفاسه وشعر بالاختناق، فأمسكه حارسان عملاقان من ذراعيه وساقاه إلى المنصة. بدأت رحلة الحساب التي تبدو بلا نهاية. كلما طرح عليه سؤال خاب سعيه ولم يتحقق ما كان يأمله. تصبب العرق من جبينه تصببا، طالت المحكمة واشتد الكرب، وعيناه مركوزتان على الميزان باضطراب وقلق. ثقل عمله تارة وخف تارة أخرى، أمل الفوز تارة وخابت آماله تارة أخرى، وأخيرا رجحت سيئاته على حسناته وصدر الحكم. خذوه إلى جهنم. تحول العالم في عينيه إلى كتلة من السواد الكالح، لا يكاد يصدق ما يسمعه. شعر بإنهاك رهيب فأرخى يديه وحدق بعينين مرعوبتين. ماذا؟ إلى جهنم؟ كلا! تذكر صلاته التي كان يؤديها في اللحظات الأخيرة من وقتها، فغرورقت عيناه وفاضت دموعه حزنا وندما. قال بحرقة قلب مولوع: يا لحماقتي وغبائي، يا لمصيبتي وبلائي. أقبل الزبانية عليه فأشاح بيده في رعب وأطلق صيحات استرحام خرقت الفضاء، جعل يستغيث بربه يدعوه ويناشده، فما عاد ينطق سوى بكلمتي الرحمة والصلاة. راح يلتفت إلى الوراء عل الله يتداركه برحمته، وعسى صلاته تدركه فتشفع له وتنقذه، ولكن هيهات. سحبه الزبانية إلى جهنم سحبا، وكلما اقترب منها خدش سمعه أصوات العذاب التي تقشعر منها الجلود. التفت وراءه مرة أخرى مستغيثا بالله راجيا رحمته، وما إن وصل إلى شفير جهنم حتى صاح وصرخ بكل ما أوتي من قوة: أما سعيت جاهدا في خدمة ديني مطيعا أوامر ربي؟ أما أديت دوري في سبيل عقيدتي؟ أما وهبت نفسي لخدمة الإنسانية والرسالة الربانية؟ أما صليت؟ رحماك يا رب. انتهى كل شيء، خسر الدنيا والآخرة، وأخيرا دفعه الزبانية إلى النار الحامية. وبينما كان يتدحرج إلى قعرها، وإذا بيد تمسكه وتجذبه إلى الأعلى وتخرجه من بين ألسنة النيران الملتهبة: يا إلهي، ماذا يجري؟ رفع رأسه وإذا برجل ذي لحية ورداء بيضاء يفيض النور من حوله يقف أمامه: لا تخف.

تلقى فيه باندهاش وهو يلهث: من أنت؟ أنا صلاتك. أنقذتني في آخر لحظة، ما الذي أخرك عني؟ كادت النار تبتلعني. هز رأسه وقال باستغراب: أما تذكر أنك كنت تؤخرني إلى اللحظات الأخيرة من وقتي؟ انتفض من غفوته على صوت ندي رباني، إنه أذان العشاء. رفع رأسه وجبينه يتفصد عرقا، وثب من مكانه وهرع إلى مكان الوضوء.

0: مستمعي الكرام، لا أشك في أن أغلبكم استهجن الموقف أو اللحظة أو القصة، ولكن دعوني أقول لكم إلى أي حد نوظف مخيالنا الاعتقادي وندفعه يسبح في هذه الفضاءات الإيمانية التخيلية، إلى أي حد نتصور غضب الله، ناره، عذابه، جحيمه. لا يستقيم وعينا بالرحمة والعطف الإلهي إلا إذا استقام وعينا بغضبه، فغضب الله يدعوك للتبصر والاستبصار حتى تكون في فضاءات التصور وجلا، خائفا، واجما، عارفا، مستحيا. هو ذا الخوف الرباني، الخوف الواعي والخوف المدرك لكل الأهوال وصنوف العذاب في حدها الأدنى من التصور. ولنعد للصلاة، فكثير منا يعتقد أنه صلى أو أقام الصلاة، كثير منا يمضي مزهوا بصلاته، كثير منا ينظر إلى نفسه ويستكثر صلاته على ربه. إن الصلاة إذ تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالفحشاء أو بعضه قد ينطلق من عندك ومن ذاتيتك حين تخرج الصلاة عن وقتها أو تؤخرها إلى آخر لحظة. إن إقدامك أخي على هذا السلوك يبعدك عن مواقع الجمال والجلال والفوز الحقيقي. أيعقل أن تترك عشاءك وطعامك إلى الفجر، وحين تستيقظ تطلب عشاءك فتأكله اعتقادا منك أنك قد تعشيت، لكنك في الحقيقة تناولت طعاما فقط. فكذلك الصلاة حين وضع الله أويقاتها فلأنها صلاة نافعة في هذا الوقت، منافعها جمة ورائعة، نفوتها ونحن لا نعي أو لا نفقه مراميها، نفوتها ونحن نتثاقل ونستكثر أحيانا وقوفنا لها. صلاة نؤديها ونحن نصلي بالعادة ونرمي بهاماتنا هكذا دون وعي على أرض الصلاة، قبل أن نعي الأرض ولا المحيط ولا المدار الرباني. إن الوعي بهذه المكملات، بهذه المقومات، لكفيل بأن ينتشلنا من قعر ذواتنا المتكلسة، ينتشلنا ليضعنا برفق على صراط الله المستقيم، على شرفات الصلاة الواعية، على مدارج التلبية أثناء الصلاة. آه لو تحولت لحظات صلاتنا إلى إدراك مطلق للهنالك، إلى استبصار بالآخرة، إلى انطلاق في استباق مواقع الجنة، إلى انغماس في التسبيح الحقيقي الذي خلقنا من أجله. أنت الوحيد يا رب القادر على غسلنا منا لأجلك وتطهيرنا بعفوك منا لغايتك، فاللهم آمين. وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير. مستمعي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية للموجة 89.3 FM.

الزهر على راحتهم ولاد خلا برضاهم ودعواتهم الحياة احلى فكانتهم عند الله ونبي في العلا برضاهم

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذه البرامج تتوصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم.
3: صباح الخير داخل، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان يصلكم فيه شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعداء أن يتجدد.

يجدد اللقاء بيننا عبر أثير راديو إذاعة الداخلة. أسأل الله تعالى أن يحفظكم أينما كنتم ويوفقكم في دينكم ودنياكم ويرزقكم الخير كله ويملأ بالسعادة والرضا قلوبكم.

يوم جديد وأملنا بالله يزيد. اللهم بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وخزائن رزقك وفضلك وخيرك.

اللهم امنحنا في صباح هذا اليوم وسائر الأيام من واسع رحمتك وفيض فضلك ما تسعد به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتيسر به دروبنا وتنفس به كروبنا وتغفر به ذنوبنا.

فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرح والسعادة والهناء، ودمتم في حفظه. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واصرف عنا شرور الزمان وعثراته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، واجعل الخير رفيق دربنا. صباحكم مستمعينا صباح الخير والبركات.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينية أسمائكم الطيبة أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فأهلا بكم.

مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا

في زحام الأيام وتسارع إيقاعها ننسى أن للحياة سراً بسيطاً يمنحها معناها الحقيقي، أن نعيش اللحظة التي نحن فيها بصدق ووعي، لا أن نهرب منها نحو ما نفتقده أو نؤجل فيها فرحنا إلى حين. فالآن الذي بين يديك ليس عابرا كما تظن، وكل دقيقة وثانية تحياها هي هدية من الله، كل لحظة هي مساحة عامرة بالنعم التي إن أحسنت تأملها كفتك كثير.

كثيرا من القلق وأهدتك سكينة لا تشترى. توقف قليلا وانظر حولك، كم من نعمة تحيط بك دون أن تنتبه. عافية تسندك، وأنفاس تتردد في صدرك، وأشخاص يملؤون يومك حضورا أو ذكرى، وربما أمل صغير يضيء عتمة اللحظات الصعبة. تلكم التفاصيل التي اعتدناها حتى صارت عادية وعادة، هي عند غيرنا أحلام مؤجلة وربما دعوات لا تزال معلقة بين السماء والأرض. نحن كثيرا ما ننظر إلى ما في أيدي الآخرين، فنرى ظاهرا يلمع ولا نرى ما خفي من تعب أو حرمان. نقارن بداياتنا بنهاياتهم، ونقيس سعادتنا بمقاييس لا تخصنا ولا تهمنا أصلا، فنثقل قلوبنا بما لا طاقة لها به مجانا. والحقيقة أخي المستمع أختي المستمعة، أن لكل إنسان نصيبه من النقص كما له نصيبه من العطاء، ولكل قلب قصة لا تروى كاملة. فما عندك قد يحسد أو يحسد عليه غيرك، وما عند غيرك قد لا تحتمله أنت أو عرفت تفاصيلا. فلا تفسد صفاء يومك بالمقارنة، ولا تجعل سعادتك رهينة بما تفتقده. عش بما لديك وافرح بما تكسب. عندما لا تحصل على ما لا تريد، عليك أن تريد ما تحصل عليه، كما يقول المثل الإنجليزي. واسع فيما تستطيع، واترك ما لا تملك لرب كريم يدبر الأمور بحكمة تفوق إدراكك، وهي أكثر من أمانيك. ما كتب لك سيأتيك في وقته، وما فاتك لم يكن لك، وفي كل تأخير سر، وفي كل منع لطف رباني خفي. كن ممتنا لا بكلمات تقال فحسب، بل بشعور يملأ قلبك، ونظرة تعيد ترتيب أولوياتك، أن ترى الجميل في يومك، أن تحمد الله على ما كان وما سيكون، أن تبتسم رغم التعب، فذلك هو الغنى الحقيقي والسعادة الأجمل، التي لا ترتبط بكثرة ما تملك بل بعمق ما تشعر به. كن رفيقا لنفسك، كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسع الصدر لتقلبات الحياة. سامح نفسك إن تعثرت، واحتضنها إن ضعفت، وامنحها لحظات صفاء تعود بها إلى توازنها. فالحياة ليست سباقا نحو الاكتمال، بل رحلة متواصلة نتعلم فيها كيف نكون راضين ممتنين وأكثر سلاما مع ذواتنا. وفي النهاية، ليست السعادة في أن نملك كل شيء، بل في أن ندرك قيمة ما نملك، وأن نعيش اللحظة بوعي ورضا، مطمئنين بأن في كل حال نعمة وإن خفيت، وأن الحياة أقصر من أن نفسدها على أنفسنا بل بما ليس لنا، وننسى بها ما هو بين أيدينا ونحن نعيش التيه.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مرحبا بكم في فقرة تعنى بثقافة صحية ولا تغني أو تعفي أي واحد منا أن لا يستشير طبيبا أو طبيبة، لأن لكل واحد منا بنية صحية خاصة به. واش كتعرف اخي المستمع، اختي المستمع، ان من فوائد الكبدة ديال الدجاج انها كتساعد في تكوين كريات الدم الحمراء

عضلات الجسم، كتعزز صحة البشرة والشعر والأظافر، وكتحفظ على سلامة الأسنان والعظام. ولكن فيه تنبيه يلطنا ناخدوه بعين الاعتبار، يحذر بمعنى ممنوع على مرضى السكري والقلب أنهم يسرفون في الأكل ديال الكبدة ديال الدجاج، لأن فيها ارتفاع ديال الكوليسترول.

تفاعل تعلم مع عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن بدنجانة أو دنجالة وحدة تكون صغيرة وتكون نية بمعنى غير مطهوة تؤكل كل ليلة فهي مفيدة للتخلص من الدهون الثلاثية والنقرس والكوليسترول. البدنجان أو الدنجال فهو منظف للجسم ومفيد لتورم الأرجل. البدنجان أو الدنجال غني جدا بالكالسيوم مما يجعلك يحمل فوائد كثيرة للعظام والأسنان، وهو غني بالحديد مما يجعل أو تكون عنده فوائد كثيرة للكريات الحمراء

من المعلومات اللي كنستقيوها من خبراء التغذية أن لحوم الدجاج وبالخصوص إلى كان الصدر فهو هام للبروتينات اللي فيه كتساعد في تعزيز النمو وزيادة طول الجسم. هذا علاه من ضروري أننا فاش كنوجد أشهى الأطباق خاصة للأطفال والمراهقين أننا نضمنها اللحم ديال الدجاج وبالخصوص الصدر لأن فيه فوائد كثيرة ويصلح أيضا حتى لمرضى السكري.

العنب بالجاف والزبيب وبالخصوص اللي كان بلدي فهو كيساهم في علاج العديد من الأمراض والوقاية من الإصابة بها، فهو صالح اللي عندهم النحافة الزائدة، صالح أيضا لأمراض القلب والشرايين وأمراض الفم واللثة والوقاية من السرطانات

من المكسرات اللي كتنباع عند العطارة وهي متواجدة في محلات العطارة في مدينة داخلة، شين قال له البندق. فهل تعلم أن هذا النوع ديال المكسرات اللي هو البندق هو بالحجم ديال الحمص ومكركب، أن هذا البندق كيساعد على محاربة الشيخوخة المبكرة حيث يقوم بتصنيع خلايا دم سليمة.

وهل تعلم ختاما أخي المستمع أختي المستمع أن الأطعمة اللي لونها أخضر، لأن كيف تعرفوا كل لون كيكون عنده فوائد صحية، فبالنسبة للأطعمة اللي لونها أخضر فدورها أنها كتنقي الجسم من السموم والوقاية من الأورام السرطانية. طبعا نعطيه أمثلة للخس المكور، الجلبانة الخضراء، القرعة الخضراء، الفلفلة الحلوة الخضراء. وأيضا أما بالنسبة للأطعمة اللي لونها أصفر وبالخصوص إذا كانت في الفواكه فهي عادة تكون صالحة ومفيدة للكلى، كيف الأناناس، البنان، المانجو، الإيجاص، الحمض الأصفر، وكل الأطعمة اللي لونها أصفر فهي تفيد الكلى. إذا نتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة.

مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن مواصلة لسلسلة الحلقات المفيدة التي أحاور من خلالها الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية محمد الحسن أهل الصعيد. أنا جد سعيد مستمعتنا مستمعين الكرام أن يتجدد هذا اللقاء وهذه المرة في مجال يدل على غنى

0: الثقافة الحسانية وبالخصوص ما يعرف بالصحراء العالمة من خلال شعرها ومن خلال إبداعاتها. أكيد حينما يلتقي الشعر مع موضوع المقاومة نكون بصدد شعر مميز، شعر وحدوي دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة. شاعرنا في هذه الحلقة شاعر مميز هو الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، وللحديث عن هذه الشخصية المبدعة المميزة التي تجمع بين الإبداع والمقاومة أنا جد سعيدا أستضيف ليسلط المزيد من الأضواء على هذه الشخصية سي محمد الحسن أهل صعيدي. سي صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: طيب كيف قلت في المقدمة أن من الرجالات ديال المقاومة اللي مزجوا بين الإبداع والمقاومة الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، وما كرهناش بحكم أنك أنت باحث إن شاء الله أنك تعطينا معلومات عن هذه الشخصية.
1: شكرا أحمد. هو المتوفى رحمه الله المقاوم أحمد فال الرويجي المتوفى سنة 1957 في المقاومة المغربية ما بين العرقوب والقلات. هذا الراجل هو أحد أدباء إقليم وادي دهب، يقول في البكاية على الأطلال، يقول في البكاية على الأطلال، يقول تيرس من عاقبها الحد عنها عادت متنازلة فيها للشيخ، وذاك بعد من اللي طر ينازل فبلدي للشيخ منين عاد من للشيخ، وذاك قاد ما يوفى به السير جاد، راكب عيسية عازلة بدح القطب اللي بيه واد، مولانا خلق نازلة فيه البركة واللي ينزاد فيه الناس اللي نازلة تيرس من عاقبها الحد. يقول أيضا وقت يا واد العبد جاك شورك الهريق بلامة، راهو بعد الخير جاك بالدرجة والسلامة، غيثوا من عاقب تيزنيك وملاح ضايا واشقيق، بالمطر خوه اللي شقيق يعمل المساي اللامة، جات تعود اللي في الطريق النظرة والسلامة.
0: الله لاسكي مزيان دا رائع جدا.
1: يقول أيضا في وصف الشيخ سيداتي الذي قصفته الطائرات المستعمر في هذه المقاومة عند العشاريات قصيدة جميلة طويلة شيئا ما، يقول له كفيك من الدرجة والشان يا الشيخ اللي بلك مبان، فيه بلد فيه بلد للغوث والزمان، واللي البحر مصدر لولي لولية يعطيه الرحمة والرضوان، والجنة ذيك العالية هو زاد عتيق الغرقان من كل مسالم اسمية، وعتيق الخاطر والجيعان والضعاف مع الأقوية، وعتيق في متصل تعبان في الولاية والتقرية، كيف خليل وشرح القرآن والإحمرار والألفية والمنطق وكتوب البيان، يعرضهم ما فيهم لي.
0: الله رائع جدا.
1: والف كتاب فلان على فلان حافظها من ما عيني وبقى ياسر ثاني لذهان ما جابوه وفمات هي وبقى ياسر القصيدة القصيدة طويلة ما شفناها.
0: الله يجزيك رائعة. هذا كيدل سؤال صعيدي أن فعلا شعر المقاومة هو وثيقة تاريخية تتضمن معلومات عن تاريخ المقاومة، وكنشكرك على كل ما تفضلت به من توضيحات همت ضيف هذه الحلقة الضيف الافتراضي وهو الشاعر المقاوم أحمد فال الرويجي، فشكرا على كل ما تفضلت به من معلومات.

هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. اللحظة نفسح المجال لمساهمات ومشاركات المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة الأخ الكريم سفيان العالمي من مكناس، وقد أدرج باقة من الأقوال فلنتابع ضمن هذه الفقرة. كلمات لها معنى.

لو علم الذين آذونا ما كان لهم من خير في قلوبنا لما فعلوا. عزة في عزلة خير من مودة في ذلة.

حينما نكون في الأماكن التي نحبها، فإن لم نكن في الأماكن التي نحبها فنحن غرباء أينما كنا.

إن الذي شرع الدعاء يجيب، فاللهم كل ما في قلبي، ولكن تيقن أن واقعك مهما كان مرا سيمر.

لا يمكن لأنثى قضى عليها الحب أن تحب مرة أخرى، فقطعة السكر لا تذوب مرتين.

من المفارقات العجيبة في حياتنا أن حتى أولئك الذين لا نزعجهم يعاتبوننا على الهدوء.

ومن الأقوال الطريفة قول بعضهم: لا يأتي المرضى النفسيون إلى العيادات وإنما ضحاياهم.

نستعيذ بك ربنا من طريق لا يشبه قلوبنا ومن ناكر الإحسان.

ونختم مشاركات السيدات والسادة المستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بقصيدة رائعة جدا، طبعا هي من روائع ما قيل شعرا، وهي للأخ الكريم عبد اللطيف الحافظي من الداخلة. تقول أبياتها: يا طارق الباب رفقا حين تطرقه، فإنه لم يعد في الدار أصحاب، تفرقوا في دروب الأرض وانتثروا، كأنه لم يكن إنس وأحباب. ارحم يديك فما في الدار من أحد، لا ترجو ردا فأهل الود قد راحوا، ولترحم الدار لا توقظ مواجعها، للدور روح كما للناس أرواحوا.

لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط نشرت 9 صباحا هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد.
1: برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري ومن قلب الحدث العالمي ومن ملاعب مونديال 2026. نبدأ مستمعينا هذا الموجز الإخباري بخبر أسعد الملايين من المغاربة، وهو تأهل المنتخب الوطني للدور القادم من منافسات مونديال 2026. فبثقة الأبطال وعزيمة الكبار يبرهن أسود الأطلسي من جديد أنهم رقم صعب في مونديال 2026. فبعد أداء قوي وإصرار كبير حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، ليؤكد أحقيته بالتأهل إلى الدور القادم ويواصل مسيرته بثبات نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المغربية. هو انتصار جديد يكرس حضور أسود الأطلس بين كبار المنتخبات العالمية ويعزز أمال الجماهير المغربية في مواصلة المشوار المونديالي بنجاح. وفي هذا السياق أعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 من بطولة كأس العالم عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. وقال وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أنه يشعر بالرضا وأن المنتخب فاز بهذه المباراة وضمن التأهل، وهذا هو الأهم.

0: وبعد تأهله سيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة، وذلك يوم 29 من يونيو الجاري في المكسيك. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريس بامبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من رئيس الجمهورية فيليكس أونتوان تشيسكيدي تشيلومبو. وأشاد السيد مبادو فانزو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بتميز علاقات التعاون التي تربط المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية اللذين يجمعهما تاريخ عريق، مبرزا أن زيارته للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح بلاده لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. انطلقت بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتنافسية الصناعية لقطاع السيارات تحت شعار يكرس تحولا نوعيا في مسار تطور قطاع السيارات بالمغرب، من نموذج قائم على المناولة إلى منطق يرتكز على التنافسية والابتكار وخلق القيمة. ويهدف المعرض إلى جعل التنافسية والابتكار والنجاعة التشغيلية ركائز أساسية لصناعة السيارات بالمغرب في سياق الانتقال نحو السيارات الكهربائية والمتصلة. في الأنباء الدولية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان في اليوم السابق، وتشهد الجبهة في لبنان هدوءا منذ مساء أمس أعقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، إلا أن إسرائيل أعلنت استهداف أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله الذي ندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار، وأفادت السلطات اللبنانية بمقتل 4 أشخاص جراء ذلك. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري، ممتنة لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأوقات طيبة أتمنها لكم رفقة بقية برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصلوا دائما هذه الفقرات والمواد الخاصة ببرنامجكم صباح الخير الداخل، أكيد من المواضيع اللي كتكون سواء في المناسبات الدينية خاصة الأعياد، وهو كنشوفوا أن الناس فعلا كتبارك العواشر وكتسامح، سماح وتسامح له شقان مع النفس ومع الآخرين، مسامحة النفس عوض جلد الذات وترسيخ الشعور بالذنب يؤدي إلى ندم مركب، والتسامح والصفح وأساسا أخذ مبادرة مسامحة الغير أكيد يقوي اللحمة المجتمعية. فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن الشيباني له رأي في الموضوع يبعث على الأمل ويخاطب في المتلقي طاقته الإيجابية، نستمع له عبر شريط سمعي بعث به مشكورا محمد سالم يارا من السمارة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المدرة كانت أمنا في أهمية السماح، أهمية أن نسامح الآخرين، وسابق نسامح الآخرين خارج الرواية أهم وإحنا كاملين فاصلين فيها، أهمية أن نسامح أنفسنا. من أخطر الأمور سبحان الله قضية جلد الذات، قضية الندم، يقولوا الندم هو الخطأ الثاني. كل حد منا في مرحلة في حياته اتخذ قرارات خاطئة، سواء في مشروع معين، في زواج، في تخصص، في قراية، في عمل، في علاقات مع الآخرين، قد تكون ياسم قرارات خاطئة. كوني نجلد ذاتي وكوني نعيش بقية حياتي في ندم ذاك الخطأ ونشتر الماضي ونتذكر ونتخيل ذاك ما خلق واللوم نفسي وندخل في

الدائرة المغلقة، لو كان خلق كذا ما لا يخلق كذا، ولو كنت تقول ما اتخذ هذا القرار كان يعطاك وضعي أفضل، ويكد البوابة جهنم، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أخطر الأمور. مهم نسامح نفسي، لأنه أولا ذاك القرار اتخذته في ظروف معينة، دعنا ذيك الفترة نضجي ما كان نضجي الكافي، قد تعود المعلومات اللي كانت متاحة لذاك الموضوع ما كانت معلومات ياسرة، فبالتالي اتخذت من على رؤية معينة، انظرت الموضوع من زاوية معينة. وفي كل أحوال موضوع وفاء عقارب الساعة لن ترجع الوراء، فهذا الندم وهذا لوم الذات لا ما يفيد، كون مزيد من الحسرة ومزيد من استغلال فرص الحاضر. هي الإشكالية، الإنسان يتوقف عند الماضي، يتوقف للندم على أخطاء الماضي، هو للأسف الشديد يضيع نفسه فرص الحاضر. كي قالوا عندما يغلق باب يفتح باب آخر، ولكن لأننا نقف طويلا عند الباب الذي أغلق لا ننتبه إلى الباب الذي فتح. فمهم أن أسامح نفسي، الماضي أنا ما أقدر أنساه ولا مطالب أن أنساه، يقير مطالب أني أستفيد منه. ما يقولوا no failures only feedback، لا يوجد فشل، يوجد تجارب. ذاك الماضي نقبل كتجربة، أنا اتخذت قرارات خاطئة ونعترف بها، ذيك لا تعطيني مناعة أكثر إن شاء الله الفرصة القادمة في المشروع القادم ليعود أكثر قدرة على اتخاذ القرار، أكثر قدرة على فهم الأمور، أنا نستفاد. يقير ما نخلي ذاك الماضي سياط تكويني وتؤلمني وتوقفني عن التقدم وعن تكرار المحاولة. كان مسؤول واحد من رجال الأعمال الناجحين، قالوا ندورك تعطينا إجابة مختصرة شنو هو سر نجاحك؟ قال لهم القرارات الجيدة. قالوا وما سر القرارات الجيدة؟ قال لهم الخبرة. قالوا وما سر الخبرة؟ قال لهم القرارات السيئة. معناها القرارات السيئة هي اللي عدلت خبرة تراكمية، وهي اللي أدت القرارات الجيدة، وهي اللي أدت النجاح في النهاية. مهم إخواني أخواتي نسامح نفسي، أنا أخطأت بأمور معينة، يقال أنا في النهاية بشر، ذيك الأخطاء أتعلم منها، تزيدني قوة وتزيدني مناعة نفسية، سوف أنسى والله أتناسى ذيك الأخطاء، لين استفاد منها يقل أن أتوقف عنها، ولين تجيني خواطر معينة فيها واشتراط الماضي وندم لا يتوقف مباشرة، لأن هي في النهاية ما تزيدني يكون مزيد من الحسرة ومزيد من، وأصعب إحساس هو الندم. ولياك يقول من الخطأ الثاني، هو الإنسان خطأ خطأ، كون يتندم على الخطأ هذا اللي خطأ ثاني قد يكون أشد من الخطأ الأول. القضية الأخرى اللي ما نتأثر بكلام الآخر، طبعا احنا الإشكالية في مجتمعنا استحفي خارج وشم الناس محبط ومحبط، هو عنده إحباط فيصدر الإحباط للآخر، فدائما المبالغة في الشقارة والانتقاد والبحث عن العثرات والأخطاء، فلان انت عدلت ما هو الصالح، هو يتعدل كذا وانت بغيت تعدل كذا، وذاك ما ذاك نبته. هو طبعا هو نفسه عنده أخطاء قد تكون كارثية أكثر، يقير احنا طبيعتنا وتو مجتمع يعشق ويقتات على قضية الانتقاد، ما نتأثر بك القضية، ما خالق إنسان ما عنده أخطاء، وعنده ياس أمور ارتكبها في لحظات طيش وفي لحظات عدم فهم وفي لحظات جهل، ذاك ما هو مهم. المهم أين أنا الآن، أنا الآن شنهي نظرتي للمستقبل، أنا الآن شنهي قراراتي، شامل عدل سواء على المستوى النفسي على المستوى الروحي على مستوى تطوير الذات. القضية الثانية مسامحة الآخرين، أنا أحيانا هاي العبارة نسامح ومسامحين نقولها لا إراديا وبعدم فهم. قضية المسامحة الآخرين قضية مهمة، هي ما هي سهلة بالبداية، هي قطعا أحيانا خاصة الناس اللي ارتكبوا حماقات في حقنا وجرحوا مشاعرنا، وخاصة نعود احنا الناس حساسين، هي قضية ما هي سهلة، والناس اللي ظلمونا هذا لا شك ان المسامحة ما هي سهلة، وهذا هو السبب ان الشريعة لحكمتها وفهمها لنوازع النفس البشرية اباحت المظلوم ان يدعو ويدعو بحرقة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، لانه الاحساس بالظلم احساس صعب، وذاك المظلوم في كل لحظة ذم حرقة يقدر ما هو ببساطة يقول أنا مسامح، هو يبقي يدعي ويدعي بالانتقام وبالثأر من ذاك اللي ظلمه، خاصة ما فهم وسيلة مواجهته، ما فهم وسيلة أخذ حق منه. في يوم العيد قد يكون

كون كيجينا المسامحة صحيح، قال أنا سامح لسبب آخر، أسامح الآخرين ليس لأنهم يستحقون المسامحة. وما يقدر عبد الياس سنوات جرحت مشاعري وأثرت علي، يقال أسامح من أجل نفسي، يا كان نفسي ننعم بالسلام الداخلي، يا كان ارتاح. والله على الأقل إذا ما سمحتهم 100% أنا لهن ذيك الذكريات المؤلمة اللي نمسحها من راسي، ما ينفكر فيها حتى، ما ينخليهم يشكلوا مساحة كبيرة في تفكيري، لأن عد المساحة فاصلة بيني وبين ذيك الإذاءات واستفزازات الآخرين، لأن كون عشت طوال الوقت ذيك المعركة الداخلية هاي رواية صعبة، هاي تتعبني حتى، وقد يكون آثارها النفسية وآثارها الجسدية علي أخطر قاع من ذاك من ذيك الكلمة اللي قالتي، والله من ذاك الموقف يعد لي. وطبعا باب أول يعود هذا الشخص اللي أخطأ في حقي اعتذر لي، والله شيء يطلب السماح. هون أنا مطالب أني أتسامى على ذيك الذكريات المؤلمة والسامح ونسامحه فعلا من قلبي. وهذا طبعا لا يعني عدم المواجهة، عدم مثلا كي وضحنا في لمسات نفسية بالنسبة للشخصية الحساسة كي تكلمنا، مهم الإنسان وليعبر، مهم الإنسان يحذر من كبت المشاعر ومن ذاك الانفجار الصامت، مهم ان نوصل رسالة الآخرين اللي جرحوا مشاعري اني هاي الرواية ما هي زينة عندي، وان هي الكلمة اللي قالت لي ما هي موقع عندي، واني تأثرت بيها. مهم نفضفض لحد ثقة، والله ما اجبرت حد نفضفض على الورق ونكتب ذلك نحس به، يقال في النهاية مولي مهم الموضوع كي ما نخليه يأثر عليه، لان الحياة مليئة بالاستفزازات، والناس طاق الاسف الشديد ياسر منها لا يراعي المشاعر. احنا مجتمعنا يعاني من حالة من جفاف المشاعر وتصحر الأحاسيس، وش من الناس العكس قاعد يعني شوك تأثر برواية والله تجرح مشاعرك، يقول لك عرفت مفتاحك انت برضك ومفتاحك يوصى قبل، يستفزك أكثر ويتلذذ بتعذيبك النفسي. يقال في النهاية لابد من إيجاد آلية ما نترك هاي الأمور تؤثر علي. في يوم العيد وراجع نفسي واكتشف ما اللي خارج ياسر الروايات اللي كانت تؤثر فينا وتجرح مشاعرنا هي في النهاية روايات صغيرة وتافية ولا تستحق ذاك الألم النفسي وذاك التعب اللي أنا تعبته وذيك المعاناة اللي أنا عانيتها. إذا في يوم العيد مهم أولا أن أسامح نفسي، وبعد ذلك أسامح الآخرين، ورواية ما قديت نسامح عليها على الأقل بعد ما نخليها تملأ مساحة كبيرة في تفكيري، ولا نخليها تفسد علي فرحة العيد.

نفسي حقا الله الله والدعاء المستجاب الله الله الله لا تملكم عنهم أي الله الله الله أول باب أورى

ونختم مستمعاتنا مستمعينا الكرام محتويات بريد المستمعات والمستمعين بمساهمة الأخت مونيا الراوي التي ضمنت مساهمتها في البداية دعاء جاء فيه: من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب في الله تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. كل شيء في هذه الدنيا إما أن يتركك أو تتركه، إلا الله إن أقبلت إليه أغناك وإن تركته ناداك. وضمنت مساهمتها مجموعة من الأقوال، هي عبارة عن اقتباسات ندرجها كالتالي: قال محمود درويش: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة، مفاهيمك وقناعاتك واهتماماتك وأفراحك، لكن إياك أن يغير فيك أمورا لا تقبل التغيير: مبادئك وطيبتك وأخلاقك. ومن أقوال نورا روبرتس: الشخص الذي يحبك بصدق لن يتركك، حتى لو كان هناك 100 سبب ليتخلى عنك، سيجد حينها سببا واحدا ليتمسك بك إلى الأبد. ومن أقوال نزار قباني: عندما خلقت كنت في بطن أنثى، وعندما بكيت كنت في حضن أنثى، وعندما تحب ستكون في قلب أنثى، فالأنثى أمانة ما خلقت للإهانة.

أقوال طارق الحارثي. شكرا لتلك القلوب التي تسأل عنا أثناء غيابنا وتحمل بداخلها أرواحا وكأنها تعانقنا، تشتاق لنا، تهتم بنا، تدعو لنا دون أن نعلم.

من رائع ما قيل شعرا في الصبر قول ناصف اليازجي: يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري، فدرهم الصبر يسوى 1000 دينار، لا شيء كالصبر يشفي جرح صاحبه، ولا حوى مثله حانوت عطار. هذا الذي تخمد الأحزان جرعته، كبارد الماء يطفي حدة النار، ويحفظ القلب باق في سلامته، حتى يبدل إعسار بإيسار. إن السلامة كنز كل خردلة، إن السلامة كنز كل خردلة، منه تقوم من مال بقنطاري.

إلى هنا سيدتي سادتي تكون مواد هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم المنوع صباح الخير داخل قد اكتملت. نشكر لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء والمتابعة، وإلى أن نلتقي في لقاء لاحق هاكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم والنبيكم دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: من؟
1: إعلان عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية سلك مساعد إداري ممتاز. يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لميجيك عن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بتاريخ 3 يوليو 2026 خاص بولوج سلك مساعد إداري ممتاز من السلم 9. يفتح باب الترشيح في وجه المساعدين الإداريين من الدرجة الأولى السلم 8 التابعين لهذه الجماعة المتوفرين على الشروط النظامية المخولة لولوج السلم 9، وتشتمل المباراة على المواد التالية: بالنسبة للاختبارات الكتابية، تحليل نص إداري وإبداء الاستنتاجات، تحرير تقرير في إحدى المواضيع المرتبطة بالمرافق الجماعية. أما بالنسبة للاختبارات الشفوية، مناقشة حول المهام الإدارية الحالية المسندة للممتحن ومجالات التطور فيها، ويجوز تحرير الاختبارات باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح. وعلى الراغبين في اجتياز هذه المباراة أن يتقدموا بطلباتهم تحت إشراف رؤساء مصالحهم بالجماعة لدى مصلحة الموارد البشرية داخل أجال لا تتعدى 15 يوما قبل الامتحان.
0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوع والسفيرة والمندوبة الوزارية الفرنسية المكلفة بمنطقة المتوسط نادية حي أمس بالرباط على أهمية تعزيز التعاون المتوسطي في مجال النقل. وأبرزت السيدة حي في تصريح للصحافة عقب مباحثة أجرتها على هامش أشغال المؤتمر الوزاري 11 لمجموعة وزراء النقل للدول غرب البحر الأبيض المتوسط أن هذا الحدث يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التشاور والعمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالانتقالين الإيكولوجي والطاقي، مبرزة في هذا الصدد الدور المحوري للمغرب في تقريب بين البلدان المطلة على حوض المتوسط. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس بأن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع السفارة المغربية بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. وأضاف المصدر أن فرنسا والمغرب المرتبطتين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية متينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب تغلبه على النظير الهايتي في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي، إسماعيل صيباري، وسفيان الرحيمي، وياسين جسيمي، فيما وقع ثنائي هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إيسيدون. وفي مباراة على الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الاسكتلندي بثلاث أهداف لهدف. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة في 29 يونيو الجاري في مونتريال

0: المكسيك. انعقد الاثنين الماضي بالرباط اجتماع للجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، وذلك لتدارس وضعية المصيدة في إطار التحضيرات للموسم الصيفي 2026. وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا الاجتماع تمحور حول تقديم نتائج التقييم العلمي لمخزون الأخطبوط ومؤشرات الاستغلال المتعلقة بالموسم الشتوي 2026. وفي ختام هذا الاجتماع تقرر تحديد تاريخ فاتح يوليوز 2026 لاستئناف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وذلك بعد فترة الراحة البيولوجية الربيعية المعتمدة منذ فاتح أبريل الماضي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار نسبيا إلى حار بكل من منطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط المنطقة الشرقية، وهناك فرص لنزول قطرات مطرية مصحوبة برغد متفرغ. تشكل سحب أخرى منخفضة ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة محليا فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة السايس وداخل منطقة السوس وشمال الأقاليم الجنوبية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بواد ملوية والمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب، وما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة السوس والشياظمة والرحمنة وإضافة الفوسفات، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى وجنوب البلاد، بينما ستنخفض بباقي جهات المملكة. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان إلى هجم ما بين بوجدول والقويرة، وقليل هجان بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

موسى أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الدخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: المغرب وفرنسا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المتوسطي في مجال النقل. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فاتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. المنتخب المغربي يتأهل للدور 32 بفوزه على هايتي برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026. أهلا بكم. في التفاصيل، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح والسفيرة والمندوبة الوزارية الفرنسية المكلفة بمنطقة المتوسط نادية حي أمس بالرباط على أهمية تعزيز التعاون المتوسطي في مجال النقل. وأبرزت السيدة حي في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجريت على هامش أشغال المؤتمر الوزاري 11 لمجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط أن هذا الحدث يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التشاور والعمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالانتقالين الإيكولوجي والطاقي، مبرزة في هذا الصدد الدور المحوري للمغرب في التقريب بين البلدان المطلة على حوض المتوسط. كما أشادت المسؤولة الفرنسية بتولي المملكة رئاسة مجموعة وزراء النقل لدول غرب البحر الأبيض المتوسط للفترة 2026-2028، معربة عن قناعتها التامة بقدرة المغرب على مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في ظل الرئاسة المالطية، لا سيما في مجال الربط السككي والبحري والجوي، وكذا فيما يتعلق بتعزيز نقل أكثر استدامة. من جانبها، أبرز السيد قيوح العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة في قطاعي النقل واللوجستيك، مؤكدا إرادة البلدين الرامية لمواصلة تطوير تعاونهما وتبادل خبراتهما، وذلك من أجل حركية مستدامة ومندمجة على الصعيد المتوسطي. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم التحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إل دو فرانس بأن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. وأضاف المصدر أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما بعلاقات اقتصادية تاريخية متينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وأشار إلى أن المغرب باعتباره منصة إقليمية حقيقية عند ملتقى أوروبا وإفريقيا أضحى اليوم وجهة استراتيجية للمقاولة الفرنسية، في حين تظل فرنسا وجهة مفضلة للاستثمارات المغربية في أوروبا. وأضاف البلاغ أن هذا اليوم الاقتصادي سيعرف حضور شخصية فرنسية مغربية رفيعة المستوى، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها البلدان لتعزيز شراكتهما الاقتصادية. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات

كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل الصيباري وسفيان الرحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الاسكتلندي ب3 أهداف لهدف. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بمكسيك. انعقد الاثنين الماضي بالرباط اجتماع للجنة تتبع مصيد الأخطبوط، وذلك لتدارس وضعية المصيد في إطار التحضيرات للموسم الصيفي 2026. وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا الاجتماع تمحور حول تقديم نتائج التقييم العلمي لمخزون الأخطبوط ومؤشرات الاستغلال المتعلقة بالموسم الشتوي 2026. وأضاف المصدر ذاته أن هذه النتائج أبرزت توجها إيجابيا في المجمل يعكس تحسنا في حالة المخزون في غالبية مناطق الصيد، وذلك بفضل الإجراءات التدبيرية المعتمدة. وفيما يتعلق بمنطقة الجنوب، أظهرت نتائج التقييم ارتفاعا في الكتلة الحيوية للمخزون بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، فضلا عن تواجد الأخطبوط الصغير، وهو ما يستدعي تعزيز تدابير حماية المخزون بهذه المنطقة. وفي ختام هذا الاجتماع تقرر تحديد التاريخ فاتح يوليوز 2026 لاستئناف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وذلك بعد فترة الراحة البيولوجية الربيعية المعتمدة منذ فاتح أبريل الماضي. وسيتم الإعلان عن الحصص الإجمالية المسموح بصيدها وكذا الشروط الأخرى المؤطرة لاستئناف هذا النشاط خلال الأيام القليلة المقبلة عبر إصدار قرارات وزارية. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. المغرب وفرنسا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون المتوسط في مجال النقل. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فاتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيد الأخطبوط بالرباط. المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور 32 بفوزه على هايتي برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026. شكرا على حسن استماعكم وتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار نسبيا إلى حار بكل من منطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط على المنطقة الشرقية، وهناك فرص لنزول قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق. تشكل سحب أخرى منخفضة ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة محليا فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة السايس وداخل منطقة السوس وشمال الأقاليم الجنوبية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس على الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بواد ملوية والمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب، وما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة السوس والشياطمة والرحمنة وإضافة الفوسفور، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى وجنوب البلاد، بينما ستنخفض بباقي جهات المملكة. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان إلى هجم ما بين بوجدول والقويرة، وقليل هجان بباقي السواحل.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك
1: هاي؟ الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما اللي شديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. صحتنا.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، وباسمكم أيضا جميعا أرحب بضيفتي الكريمة الأخت فوزية ثشر، مسؤولة عن خلية الصحة التربية والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب. نشكرها دائما على تلبيتها لدعوة البرنامج وعلى تواجدها الدائم معنا وعلى نصائحها القيمة اللي تقدمها للمستمعين والمستمعات عبر الأثير. مرحبا بك فوزية. كنا في المرة الماضية تكلمنا عن داء السل، عرفنا به وعرفنا بأعراضه، عن يعني شكون هم الناس اللي هم أكثر عرضة لهذا الداء، واللي نحاول اليوم إن شاء الله عن نتكلم أيضا عن تتم هذا الموضوع، عن شنو الواجب فعله في حالة الإصابة بداء السل، واللي خاص المستمعين والمستمعات والمصابين أيضا بهذا الداء، داء السل، وغنى الله وإياكم شره، الواجب عليهم عنهم يعدلوا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنبغي نوجه جزيل الشكر للإذاعة الجهوية للداخلة والعاملين بالإذاعة على يعني فتح باب التواصل مع المستمعين والمستمعات لتقديم النصائح فيما يخص يعني الحفاظ على الصحة ديالهم والوقاية من الأمراض. جوابا على السؤال أختي دوشا، يعني كيف يمكن الوقاية من داء السل؟
1: نعم صح.
2: في إطار برنامج الوطني لمحاربة داء السل، كما كنذكر دائما أن وزارة الصحة عاملة برنامج وطني لمحاربة داء السل
1: على طول السنة. نعم.
2: كيكون هذا البرنامج بيرمانون، وفيه يعني مجموعة من التوصيات ومن التدابير للمحاربة والوقاية من من من السل. إذن إلى نجينا ناخذوا يعني لبارتي ديال الوقاية.
1: نعم.
2: كيفاش نحمي راسنا من داء السل؟ يعني من خلال التوصيات ديال الوزارة. أولا كاين التلقيح اللي خصنا نعرفوا، أن التلقيح اللي كيتعطى في الزيادة،
1: نعم،
2: اللي كيدار في الدراع ديك السيمانة العشرية من الأولى، هذاك التلقيح ضد داء السل. كيحمي من داء السل. كذلك عدم مخالطة مرضى السل النشط، كما ذكرنا يعني كاين السل النشط والسل الصامت.
1: نعم.
2: السل يعني اللي صامت النوع هذاك ما كيعاديش، ولكن
1: نعم،
2: النوع النشط كيعادي.
1: نعم.
2: عدم مخالطتهم، ولكن إذا كان ضروري المخالطة كيخصنا نستعملوا الوسائل الوقائية الشخصية.
1: نعم.
2: أقلهم ماذا؟
1: كمامة.
2: الكمامة
1: أبسطه.
2: على الأقل نديروا الكمامة باش ما نعاديوش الناس اللي عزاز علينا على في الدار، الناس.
1: نعم.
2: اللي كنخدموا معاهم في العمل، ملي غنمشي للسبيطار ما نعاديش هذوك الناس اللي في السبيطار، ما نعاديش مهني الصحة. على الأقل كندير الكمامة ديالي ملي كنجي نعطاس ولا نجي نكح.
1: نعم.
2: كندير واحد المنديل ورقي اللي كنحاول ملي نسالي نرميه في السلة المخصصة لهذاك الشيء ديال الأزبال. إذن هذه الأولى، المواظبة على إجراءات ديال النظافة الشخصية.

0: النظافه الشخصيه دائما كتحمينا ماشي غير من مرض السل من بزاف الامراض.
1: نعم صح.
0: اللي اولهم غسل اليدين. الانسان دائما يغسل يديه قبل الاكل بعد الاكل منين يخرج من المرحاض منين يقيس شي حاجه موسخه خاص يكون عندنا داك اللصوص ديال ان راه يدينا موسخين ما يمكنش اي حاجه نديروها في فمنا ويدينا موسخين. دونك يعني هذه نظافه شخصيه غسل اليدين تغطيه الفم والانف منين نبغي نكح ولا نعطس كما قلت قبيلاتي ندير هذاك المنديل الورقي يعني كلينكس اللي كنقولوا وكنأكد على التهويه جيده ديال يعني اماكن العيش. كيقول لك الدار هذا مثال الدار اللي كتدخل ليها الشمس ما كيدخل ليهاش الطبيب. فمثلا دور الحضانه كي خصها تكون مهويه، القاعات الدراسيه خصها تكون مهويه، الغرف المنزليه تكون مهويه ومشمشه، المكاتب كل ما كانت التهويه هذا كيخلي بان ديك المكان يعني
1: امن
0: وكيحمينا من هذيك الامراض ديال مثلا هذا اللي كنهضروا عليه ديال السل. كاين تحسيس مهم فاش في الكشف المبكر. كل ما كشفنا عليه مبكرا
1: افضل.
0: في حاله ظهور هذيك الاعراض اللي قلناها قبيلاتي انسان كيكح ثلاثة سيمانات هو كيكح.
1: نعم.
0: وبعض المرات كيخرج واحد النخيمة
1: فيها الدم
0: اللي كتكون فيها واحد الخطوط ديال الدم.
1: نعم.
0: كيحس براسو بدا كيضعف.
1: نعم.
0: ما عندوش الشهية، ما كيجي كيعرق في الليل، يعني هادو أعراض
1: واضحة.
0: نمشي ندير الكشف، ما خسرت والو، كلشي بالمجان.
1: نذكروا دائما عن الكشف بالمجان.
0: والدواء
1: بالمجان.
0: فوالا.
1: والتتبع بالمجان. إذا ماذا ينتظر هذا المريض؟
0: نمشي نقضي يعني مسائلي باش إلا كان في يد السل كنكون اكتشفته على بكري. والأهم من هذا الشيء كله أختي دوشة فيما يخص محاربة بزاف ديال الأمراض.
1: نعم.
0: هو تقوية الجهاز المناعي.
1: نعم.
0: باش كيفاش غادي نقوي الجهاز المناعي ديالنا؟ بالحصول على تغذية صحية ومتوازنة، ممارسة نشاط رياضي. الجسم رخصو يتحرك، كل ما تحرك الجسم الأكسجين كيدخل مزيان للخلايا والخلية كيخدمه والجهاز كيخدم. حيت احنا معرضين أننا تكون عندنا يعني خلايا ضارة وخلايا غير ضارة. كل ما كان الجهاز المناعي يعني قوي كيطرد هذيك الخلايا الضاره.
1: نعم.
0: كل ما كان الجهاز المناعي ضعيف.
1: نعم. انتشرت البكتيريا
0: كتبقى هذيك الخلايا الضاره. نعم. وكتكاثر وكدير لنا المرض.
1: نعم.
0: راه كله يعني السر كله كيكمن في تقويه الجهاز المناعي. حتى امراض السرطانات اللي هي غير.
1: نعم.
0: معديه.
1: نعم.
0: كل يعني للاسف رجعت التغذيه عند يعني شبابنا
1: غير منتظمه. نعم.
0: غير منتظمه غير متوازنه. نعم. وجبات.
1: نعم.
0: سريعه.
1: نعم.
0: النوم ما كاينش، الناس ما بقاتش كتنعس.
1: نعم.
0: التوتر.
1: نعم.
0: بحال دابا مثلا نقول لك مثلا في البلدان يعني المتقدمه والمتطوره اللي كان يعني المستوى العيش ديالها.
1: نعم.
0: طالع.
1: نعم.
0: كانوا حتى هذيك الجلبه ديال السل حيدوها لانهم هما يعني النيفو دو
1: في
0: مزيان التغذيه. نعم. عندهم داك الشيء. ولكن بحال اللي كان داك السعد السل عندهم قليل رجع بان مناش من التوتر.
1: نعم.
0: والقلق.
1: نعم.
0: نقدر نكون كناكل مزيان. كناكل مزيان وكنتحرك ولكن انا دائم التوتر ودائم القلق هذا كيأثر على الجهاز المناعي وبالتالي كنكون عرضه للامراض. اذا كنحاولوا نديروا تغذيه صحيه، نشاط بدني، الحصول على النوم الكافي، تجنب التوتر، التدخين والكحول خصوصا يعني المخدرات وكاع الاماكن المزدحمه اللي.
1: نعم.
0: فيها الناس بزاف وضيقه وما مهوياش نحاول نتجنبها.
1: رانا دائما كنتكلموا للتذكير عن يعني المصاب بداء السل. نعم هذه النصائح موجهه للمريض. نعم
0: هذه يعني بصفه عامه. بصفه عامه يعني نصائح باش نحمي راسي من داء السل.
1: العدوى. نعم.
0: هذه نصائح يعني ماشي للمريض، هذه للناس اللي مازال ما مرضش وكيخصهم يحميو نفسهم. كيفاش غادي نحمي نفسي باش ما يجينيش السل؟ نحاول نقوي المناعه ديالي عن طريق التغذيه والنوم الكافي وابتعاد عن القلق والتوتر.
1: صحيح.
0: نحاول نتجنب

0: كل مزدحم ولكن يكونوا فيه الناس بزاف وما مهوياش، نحاول يعني البيت ديالي نهويه ويكون مشمش. داكشي علاش كنقولوا هنايا راه كتدخل قطاعات اخرى في محاربه داء السل، يعني داك التهيئه الحضريه، يعني داك الرخصه للبناء كيفاش كتعطى للديور بانك خص تكون الدار مشمشه ومهويه، الدار اللي ما عندهاش اللي عندها غير فرزاطه وحده كيقول لك خصك دير لاكور باش كيكون واحد دائما دوك الغرف تكون مهويه. هذا يوحي لنا بان راه كاين مجموعه من القطاعات اللي داخله في اطار هاد البرامج الصحيه يعني باش كتعاون وزاره الصحه،
1: كتكون الفرقاء جميعا
0: نعم نعم. وبيان سور كيخصنا نكونوا واعين بالعلامات ديالو الاوليه باش نمشي ونكشفوا عليه في المراكز الصحيه، ولا كان فينا داء السل كنكونوا مشينا في مراحل يعني اللي على بكري، دونك العلاج كيكون حتى هو يعني مضمون الى تبعنا الالتزامات ديالو.
1: نعم، اذا تاكد المريض بانه مصاب بداء السل شنو الواجب عليه فعله؟
0: نعم، يعني دابا فتنا الوقايه.
1: نعم.
0: للاسف ان الواحد يعني تاكد عنده داء السل، اذا تاكدت الاصابه بداء السل النشط كيخصنا ناخذوا مجموعه من الاجراءات.
1: ذكروا دائما على النشط، قلتي على انه هو الذي يعدي.
0: خصنا نلتزموا باش بواحد الاجراءات باش جوج الحوايج، باش هذاك باش نبرا.
1: نعم.
0: انا هي كمريض بدا السل كنبرا
1: باش
0: ما نعاديش وحدين اخرين.
1: نعم،
0: يعني خص دائما يكون عندي داك لو سوسي انني خصني نبرا حيت انا تاكدت الاصابه ديالي، معليش كيخصني
1: نتقبل هالمريض. نعم،
0: نتقبلها ونتشافى، وكيخصني نحاول ما نعاديش الناس الاخرين. شنو هي الاجراءات اللي خصني ندير باش نحقق هاد الجوج، انني نبرا وما نعاديش الناس؟ نلتزم حرفيا بالوصفه الطبيه للطبيب المعالج، خصني نلتزم حرفيا. علاش؟ لانه كيعطيه هما الطبيب كيعبروا كيعرف شنو هو الدواء اللي غيعطيه.
1: نعم.
0: شحال ديال الدواء كيخص داك المريض يلتزم بها، كيقول له مثلا كيخصك تاخذ هذا الدواء وتجلس واحد الساعه ونص او ساعتين عاد تاكل.
1: نعم.
0: علاش؟ باش داك الدواء كيدير المفعول
1: ديالو.
0: لان كيدير المفعول ديالو على معده فارغه، هذه خصني نحترمها.
1: نعم، ضروري،
0: ماشي حتى نفيق وناكل وعاد نقول لمحقه يلا اروا لي نشرب الدواء، لا. كيخصو ياخذو على معده فارغه باش كيدير الدواء المفعول ديالو، وهذاك شحال عطاه عدد الجرعات كيخصو يلتزم بها وما يفوتهاش. وراه كيقولوا له كيخصو كل نهار نورمالمون 7 سور 6 يعني كل نهار كيخصو يشرب الدواء وكيخصو يلتزم به. شنو كيوقع اختي دوشا؟ ان الانسان كيكون مريض مهدود كيبدا الدواء باش كيحس
1: تحسن،
0: يحس بواحد التحسن.
1: نعم.
0: كيقول وانا يا علاش 6 شهور ما كنتش نشرب الدواء، راه ضرني
1: للاسف. نعم،
0: كيحبس،
1: وهذا يقع كثيرا.
0: حنا غنطرقوا ليه من بعد.
1: نعم.
0: اذا نبقاو شنو هي الاجراءات؟
1: نعم،
0: انه كيخصو يتبع دوك يلتزم بهم اللي قالوا له يديرها، خصو يديرها فيما يخص العلاج بالدواء. انه في داك الاول في الاسابيع الاولى لانه كيكون باقي معدي، خصوصا اذا كان عنده فريه، خصوصا اذا كان عنده فريه كيكون معدي في الاول. كيخصو يبقى في البيت ديالو ويلتزم الراحه وياخذ الدواء ويعزل يعزل نفسه ديك واحد عنده واحد ثلاثه الاسابيع.
1: نعم، يتبع نصائح الطبيب وهذا مهم.
0: نعم، ويحرص باش يدير الكمامه إلا كانوا عنده، إلا كان مع شي حد ولا اضطر أنه يخرج من الدار يحاول يدير الكمامة. منين يبغي يعطس يبغي يكح، يدير المنديل الورقي، يهوي الدار، خاصة ضروري تهوية الدار، نحلو شوية دوك الشراجم ونخليو الشميشة تدخل. إلا بغي إلا جاتو ديك بغي يتدخن ما يلوحش في الشارع، يدير منديل يديرها في منديل، ومن يلقى داك المكان
1: يخلي حد يغيسها بيدو باش ما
0: ينعدمها. وفي داك الاول راه الطبيب كيعطيه واحد الشهاده طبيه انه الا كان كيقرا ولا كان خدام كيرتاح حتى كياخذ الدواء شويه المفعول ديالو، وخصوصا ما يبقاش يكون معدي، حيت اين فوا كي واحد كدوز كي قلنا لك واحد ثلاثه الاسابيع

0: أكثر أربعة نعم. الأسابيع المريض ما كيبقاش معدي،
1: وهذا مهم
0: يعرفوه يعني الدواء ديالو.
1: وبالنسبه لي عندهم داك الهاجس ديال الخوف من
0: لا لا لا خص غير داك الاول، خصو يكون واعي غير بداك الاول، يصبر ويكون عارف راسو بانه راه الا كح وطلق ديك الكحه ديالو في الهواء راه كيستنشقها واحد اخر، يقدر يعادي يقدر يعادي اقرب الناس اللي لي هما وليداته الاسره ديالو. وحنا زعما يعني كنخافوا على افراد الاسره ديالنا.
1: طبعا الحمد لله مسلمون
0: ونبغوش الضرر الناس
1: الحمد لله، وهذا ما غادي يمكن الشفاء منه. نعم صحيح.
0: اذا النصيحة اللي كنعطيو الناس اللي مصابين بداء السل أنهم يتبعوا العلاج ديالهم، لأنه هو الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم. الطريقة الوحيدة باش يحميوا الصحة ديالهم، وأنه يعني خص الناس اللي عندها الجهاز المناعي ضعيف تكون واعية بهذه الخطورة ديال هذا المرض هذا، لأن الجهاز المناعي ما كيمنعش. نكونوا حنا نقدروا نكونوا في نفس البلاصه، وانا ان الجهاز ديال المناعي ديالي ضعيف وانت الجهاز المناعي ديالك قوي، انت اللي قوي عندك ما يجيكش السل، انا يجيني السل. اذا خصنا نكونوا واعين الناس اللي كيديروا
1: كلا مناعته. نعم
0: كل المناعه ديالنا عطينا الناس اللي عندهم اكثر خطوره،
1: الناس اللي عندهم ذاك مثلا يعني الصامت اللي يمكن يوم قلت ينفجر يوم ما،
0: الناس اللي عندهم يعني النوع الصامت هذوك غير معديين، ولكن الا كان يعني لظروف ما الجهاز المناعي ديالهم هبط كيولي نشيط
1: ويعالجوا تتم علاج بالادويه. نعم
0: كيتم العلاج ديالو الحمد لله. يعني كما احنا كنقولوا الوقايه خير من العلاج.
1: نعم ولا الى ما الى ما استعملوش الدواء
0: الى ها يعني الانسان الى ما استعملش الدواء
1: هذا اللي عنده صامت مثلا. نعم
0: اللي عنده الصامت ما كيحتاجش العلاج.
1: نعم
0: ما كيحتاجش العلاج، كيحتاج غير انه ياخذ التدابير الوقائيه.
1: نعم
0: كيقدر يكون عارف، يقدر يكون هو كاع ما عارف راسه راه عنده
1: الصامت. نعم صحيح.
0: غير يعني انسان دائما ياخذ
1: هذا واجب كاع على كل
0: التدابير الوقائيه ديال انه الواحد يغسل يديه ويحاول النظافه الشخصيه،
1: يحاول الاماكن المزدحمه،
0: نمط العيش السليم باش كيحمي الجهاز المناعي ديالو. ربما السؤال اللي نقدروا نطرحوه دابا كيقول لك وانا مريض بالسل.
1: نعم
0: ايوا واش نقدر نتعالج ولا لا؟
1: اي مرض يطرح هذا التساؤل. نعم كيكون عنده هاجس الخوف وهاجس
0: انا غنقدر ندير الدواء ولكن واش غنبرى؟ راه بزاف الامراض الناس كدير الدواء وما كتبراش.
1: نعم.
0: هذا السل صعيب وهد لي الصحة ديالي وضعافيت، ما بقيت قدرت نخدم، ما بقيت قدرت مثلا نقرأ، ما قعدتي جهد، كيفاش غندير؟ واش غادي نبرا؟ كنبغيو نطمئنوا الناس، نطمئنوا من هذا المنبر أنه داء السل الحمد لله، الحمد لله. نعم. أنه كيتعالج، ولكن بشرط أن الإنسان خصو يصبر ويلتزم، لأن الشفاء
1: بالوقت
0: اللي نعطى
1: الطبيب الفترة المحددة للعلاج يجب يلعب واجب الاحترامها، ما يقول أنا عندي شهرين وبريت
0: هذا هو الخطأ اللي كيخليو الناس مهنية الصحة كيمشيو يقلبوا عليه، حيت كيتبع في المركز الصحي كيكون الدوسي ديالو كيجي المركز الصحي مثلا كل أسبوع ولا كل واحد الوقت محدد باش كياخذ الدواء ديالو وكيمشي ياك. كيحس براسو ولا لاباس وراي كتبدا الدواء ديك الشهر شهرين كتحس براسك بخير، كيقولوا انايا علاش غنبقى نتبع وما قالوا لي 6 شهور
1: صافي ما عندي والو،
0: يمكن انا الحاله ديالي كاع ما كتبغي 6 شهور انا وليت لاباس. اش كيوقع هنا اختي دوشا؟ ما كيبراش اولا، راه ما كيبراش ياك، كتدهور الحاله الصحيه ديالو، غير يلا حس هو حس براسو شي شويه ياك، واحد لقيته كتدهور الحاله الصحيه. نعم. ديالو علاش؟ لانه كيظهر السل اكثر فتكا، يا اما اوليو من 6 شهور كتولي عام وكثر حتى العام ونص،
1: وهذا الاخطر. نعم
0: وهو ما حمدش الله على 6 شهور، هو ولا في عام ولا عام ونص. بعض المرات ما كيبراش، علاش؟ لان هذاك الجرثومه اللي كتسبب داء السل عطيتيها الوقت فين تعرف على هذاك الدواء وكونات تحربو. مناعه منه يعني انت وخرجعتي يعني حسيتي بالحاله ديالك تدهورات وقلتي واعوذ بالله نرجع ثاني.

0: نقول لهم راه انا سمحوا لي قطعت الدواء وراني رجعت مرضت انا عاود داويوني، كيقدروا يعطيوه الدواء ما كيبقاش يقضي. علاش؟ لان الجرثومه منين حبستي، منين حبستي الدواء
1: نعم.
0: عطيتيها الوقت،
1: هذا خطير وخطير،
0: عطيتيها الوقت انها حتى هي تعرف على هذاك الدواء، حيت الجراثيم ما ذكيين.
1: نعم صحيح
0: ذكيين. علاش علاش دائما كيقول لك الطبيب منين يقول لك 8 ايام ديال الدواء دير 8 ايام، يقول لك 10 ايام دير 10 ايام، يقول لك 15 يوم دير 15 يوم، حيت كتبقى كتعطيه الدواء كل نهار هذيك الجرثومه حتى كتقضي عليها مره، باللي انت غير كتعطيها واحد الشويه وتحبس هي كتكون باقا ما ماتتش.
1: بحال عطيتيها فرصه،
0: عطيتيها فرصه قالت ارا نتعرف على هذا الدواء اللي غيقضي عليا اشنا هي التركيبه ديالو، كتنوض كدير حتى هي مضادات ضد هذاك الدواء،
1: خدامه مع راسها
0: خدامه انتيليجونت. وبالتالي ملي انت كاع كتولي في واحد الحاله يعني كتسمى لا غوشيت، كترجع تمرض وكتمرض اكثر ملي واخا تبقى تشرب الدواء دي فوا ما كيقضيش لك، لان هذيك الجرثومه دارت هي وسائل دفاعيه، واخا تشرب عليها الدواء ما كتي ما
1: عندهاش سوق فيك. واش هو السبب هذا؟ انت اللي مسبب فيه نفسك للاسف الشديد.
0: داكشي علاش كنحاولوا حنا مهني الصحه كنبقاو نركزوا على الاهميه ديال تتمه العلاج، كنقولوا ليها المريض كمل دواك حتى الاخر، قلنا لك 6 شهور دير 6 شهور واخا تولي تحس براسك مزيان. شتي اختي دوشا المرحله ديال العلاج فيها 6 شهور، كل شهرين كيمشي عند الطبيب كما قلنا في هذاك المركز ديال التشخيص، كيعاودوا يديروا ليه التحليله ديال التنخيمه ياك، وكيلقاوها الحمد لله مزيان ما بقاش،
1: كيعطوه الدواء
0: وكياخذ عاد ثاني الحمد لله، وثاني كيدوز شهرين وكيدير التحليله وكيلقاوها مزيانه، كيزيد كيقولوا له دير شهرين اخرى، يعني كيدير 6 شهور حتى كيدير التنخيمه الاخرى كتخرج مزيانه، كيقولوا له انت الحمد لله
1: شوفي تماما
0: الشفاء.
1: هذا هذا الا التزمتي التزام
0: خاص
1: بالوقت،
0: الانسان يلتزم
1: وتتبع نصائح الطبيب،
0: متوفر بالمجان تخيلي كل ماشي متوفر بالمجان، عرفتي شحال غتخسر تاع الفلوس؟
1: نعم
0: راه فلوس كثيره اختي دوشا.
1: نعم صحيح،
0: يعني الامراض اللي ما داخلاش في اطار برامج صحيه المريض راه كيخسر فلوس صحيحه، ما بين الراديو ما بين الطبيب ما بين التحاليل والدواء، يعني ملي كتخصك تاخذ الدواء مده طويله عرفتي صافي الشاغ، وانت هذا يعني في اطار تحسين الصحه العموميه الوزاره دارته في برنامج، اي مرض في برنامج وطني كتكون انت الدوله متكلفه لك
1: بالجميع
0: المرض من التشخيص حتى للعلاج،
1: وهذا الحمد لله جيد.
0: اش خصو المريض اش خصو يدير؟
1: شي نفتخروا به الحمد لله على وجود في بلدنا الحمد لله ربي حامدين الحمد لله،
0: حيت الى ما حميناش بعضياتنا
1: نعم صحيح
0: المرض كيكثر. انا يا مريض ولا قلت هو صافي انا ما يا لوغ ما في علاش غندير الكمامه، خلي
1: بنادم ثاني تعدل
0: واحد كيعادي 10 و10 كيعادي وهذا، وكتبقى وتخيلي كل شيء يولي لك مريض بالسل، يعني المنظومه ما هذا. اذاك الشيء علاش الوزاره كتحرص على هذا البرنامج الوطني لمحاربه داء السل، باش كنحميو الناس من اولا الوقايه
1: وحمايه المجتمع،
0: ثانيا من الحمايه وخصوصا يعني من الاشكال اللي كتكون ريزيستانت، هذيك هي الصعيبه. داك الشيء علاش كنتمنى ان المستمعين والمستمعات يوعوا بانه هاد مرض السل هو قابل للشفاء
1: الحمد لله،
0: بشرط التزام بالنصائح
1: ويعني تتبع نصائح الطبيب، ويعني نشر التوعيه ونشر التعريف بهذا المرض، اللي ابواب الاذاعه مفتوحه لمثل هذه البرامج اللي هي توعويه واللي انتم متعاونين معنا مجال الصحه، وايضا للتعاون الجميع، اي مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الجميع كمواطنين سواء مجتمع مدني مؤسسات يعني تابعه للدوله هي معنيه بهذا المجال، الكل يجب ان يساهم
0: في التحسيس
1: ويشارك في التحسيس والتعريف والتوعيه بهذا المرض اللي هو مرض فتاك، واللي الدوله واضعه قلت على برنامج سنوي الحمد لله متوفر على مدار السنه
0: في خدمة المواطنين الصحية.
1: نعم المراكز الصحية المتواجدة بأي مدينة في مدن المملكة.
0: نعم أختي توشا هدف يعني احنا اليوم هضرنا على داء السل اللي كيقيس الرئتين.
1: نعم.
0: لأنه هو اللي كيكون معدي
1: منتشر. نعم معدي. نعم. نعم صحيح،
0: اللي نبغي نعاود ونذكروا به المستمعين والمستمعات أن داء السل كيقدر يقيس أعضاء أخرى كما كنقولوا دائما
1: لم يعرفوا هال... يعني هال...

0: انها مسألة. ما كتكونش معدية. يعني احنا دابا عطينا واحد الحيز كبير لداء السل اللي كيقيس الرئتين، علاش؟ لانه كيعادي، وبالتالي
1: حاجه كتعادي
0: كتخلق مشكل للصحة العمومية. دابا يعني الوزارة كتعطي أهمية عاود ثاني للاشكال ديال داء السل الغير المعدي اللي كيقيس الاعضاء الاخرى. هذه للاسف راه 53%
1: مرتفع جدا.
0: حتى هي خلقه مشكل. وداك الشيء علاش يعني في داك البروسيسوس ديال التشخيص، يعني منين ما كيبانش انه يعني ما كاينش في الريه، لان الطبيب ديال الستر هو اللي مكلف بداء السل اللي كاين في الريه. اللي نفرض مثلا لقاو عنده داء السل في العظم مثلا، كيمشي عند الطبيب اللي مختص مثلا في العظام، لقاوه له مثلا في الغدد اللمفاويه، او مثلا لقاوه له في الدماغ، كيمشي عند النوق وكيتبع معاه. كيقدر يقيس الجهاز الهضمي، دونك يمشي عند الطبيب اللي مختص في الجهاز الهضمي على حساب.
1: هذا اذا تم عفوا المقاطعه هذه اللي كتقول لك، اذا تم اهمال يعني معالجه المرض من
0: يعني
1: البدايه
0: كيتطور
1: ممكن يصيب هذه الاعضاء الاخرى،
0: حتى هي كتخلق مشكل للمريض.
1: نعم.
0: يعني هنا ما كيعاديش.
1: نعم.
0: ولكن يعني كتطور الحاله.
1: نعم صحيح.
0: كتطور الحاله وكتكون صعيبه في الشفاء. ولكن الى الانسان يعني قدر انه يمشي يكشف على راسه على بكري، يعني أفضل. من هنا كنبغيو نقولوا هذا يعني في اطار البرامج الصحيه، ماشي غير طبيب الستر، كيقدر يمشي عند النوغ، يمشي عند الطبيب ديال الجهاز الهضمي، يمشي عند الطبيب ديال الغدد، يمشي عند المهم. الاصابه ديال هاد الجرثومه كتقيس مشغل الرئه، كتقيس يعني اعضاء اخرين. وهنا وجب دائما ان الانسان يدير الكشف المبكر ويلتزم.
1: نعم.
0: بالوصفه الطبيه ويفهم انه
1: مريض.
0: يحس
1: انه مريض
0: الا ما تبعش الدواء
1: راه
0: غيطيح في الحالات ديال الغوشيت والحالات ديال المقاومه على ريزيستانس اللي كتكون اصعب في العلاج.
1: نعم.
0: والناس اللي هما عرضه اللي حاسين بان المناعه ديالهم ضعيفه، ناس السكر، ناس اللي كيديروا تصفيه الدم، ناس اللي عندهم التهابات مزمنه، ناس اللي كيديروا زراعه الاعضاء، يعني ناس ديال فقدان المناعه المكتسبه، الناس اللي عندهم توتر دائم. هادو كيكونوا ناس عرضه للامراض.
1: نعم.
0: كيخصهم يمشيوا يكشفوا على نفوسهم ويلتزموا بالوصفه هذا، ويحمي نفسه
1: ويحمي المجتمع واسرته. نعم.
0: والمحيطين ديالو والمحيط ديالو.
1: نعم. اذا ناتي على نهايه حلقه هذا اليوم من برنامج صحتنا. باسمكم جميعا اشكر ضيفتي الكريمه الاستاذ فوزية فشار، مسؤوله عن خليه الصحه التربيه والتواصل بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، ونتمنى إن شاء الله أن نستضيفها في حلقات قادمة بإذن الله. لكم تحيات دوشة بكار، نعيمة أبي دار، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء في الأسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوع والسفيرة والمندوبة الوزارية الفرنسية المكلفة بمنطقة المتوسط نادية حي أمس بالرباط على أهمية تعزيز التعاون المتوسطي في مجال النقل. وأبرزت السيدة حي في تصريح للصحافة عقب مباحثة أجرتها على هامش أشغال المؤتمر الوزاري 11 لمجموعة وزراء النقل للدول غرب البحر الأبيض المتوسط أن هذا الحدث يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التشاور والعمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالانتقالين الإيكولوجي والطاقي، مبرزة في هذا الصدد الدور المحوري للمغرب في تقريب بين البلدان المطلة على حوض المتوسط. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس بأن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع السفارة المغربية بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكتها. وأضاف المصدر فرنسا والمغرب المرتبطتين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية متينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. في الخبر الرياضي، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب تغلبه على النظير الهايتي في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي، إسماعيل صيباري، وسفيان الرحيمي، وياسين جسيمي، فيما وقع ثنائي هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إيسيدون. وفي مباراة على الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الاسكتلندي بثلاث أهداف لهدف. وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا الاجتماع تمحور حول تقديم نتائج التقييم العلمي لمخزون الأخطبوط ومؤشرات الاستغلال المتعلقة بالموسم الشتوي 2026. وفي ختام هذا الاجتماع تقرر تحديد تاريخ فاتح

0: يوليوز 2026 لاستئناف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وذلك بعد فترة الراحة البيولوجية الربيعية المعتمدة منذ فاتح أبريل الماضي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار نسبيا إلى حار بكل من منطقة الشرقية الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. تمركز السحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط على المنطقة الشرقية، وهناك فرص لنزول قطرات مطرية مصحوبة برغد متفرغ. تشكل سحب أخرى منخفضة ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة محليا فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة السايس وداخل منطقة السوس وشمال الأقاليم الجنوبية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بواد ملوية والمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد وأقصى الجنوب، وما بين 11 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وشمال الأقاليم الجنوبية ومنطقة السوس والشياطمة والرحامنة وإضافة الفوسفات، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى وجنوب البلاد، بينما ستنخفض بباقي جهات المملكة. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان إلى هجم ما بين بوجدور والقويرة، وقليل هجان بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلنتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانا والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
2: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاعد تلوين الموسيقى.
1: نعم تفضل.
2: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت على السودان. جانب الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة القنداية اللي يغنم، وهي مسمية على الغنيمة. هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهلوا للمستمع الكريم بالحسانية ديني دانا والضيل اللانا وسلاغة كاملة شنبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيك بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي هم اللي فات.
1: جميل.
2: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي، أصل المرة أنا مكذبني ومر ملي تكرادي، والله لراد الجواد وناصرك عزة عرادي،

0: وأولادي ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
1: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
0: جيد حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. نرجع لهم كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم ثمانية.
1: طيب سي الصعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
0: جميل حتى. المدة العادية للمطرب من قد راحته هو ياك يجي الهول كامل هي ساعة. ليش الساعة هي اللي يستكعوا عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم.
1: نعم.
0: كاين من البناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من البناط اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحته راحت المطرب.
1: نعم.
0: أيوة ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8 كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك بيرخوي الغناء وبتعجيله. المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه، لأن الأشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدينيت.
1: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول. ما كرهتو حنا هاد الحلقة أيضا موجهة للشباب، يا كانها تحافظ على هاد الذاكرة الموسيقية وهاد المفاهيم والمصطلحات. أشن هي أسامي الأشوار وما كرهناش بالقيفان إلا كان؟
0: الله الله، الحقيقة الأشوار لا نديرو منهم واحد ونشوهدوه، والاخرين هم اللي لله كلهم شاهدوا. لا نقولوا انا مواويل، انا واد هو عند الحسانيه ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب رشه والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
1: نعم.
0: ذاك اللي يقود الجمل يشبذ الماء هو انا واد.
1: آه.
0: اول اشوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
1: نعم.
0: هو انا واد لملس، يقولوا هم انا واد لملس، يقول واحد فيه والفي دمعتها بالتجلاج أتبان تروري ما سكنت، راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دت. هذا قالوا أنا والي ملس. كاين شور ثاني قالوا المريرة، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
1: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني. أشني أنواع أسامي الرقيص؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هاد الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هاد الرقيص؟
0: زين حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس اصلا.
1: نعم.
0: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار. جاكوار تعود ترقصها كما مرات ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتملك كاس راقب واحد قاض، كاس راقب واحد قاض ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بسرعة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبسرعة، اللي هي رقصة قيرة. هذه كاين رقيص هذاك سنقلها التمازير، والتمازير هو تعاسير، يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من سترام ويرفع راقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين، يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمان يقول لك هز القلمونة

0: سعود هي سعود القبر من هنا العلم عضق عليه عرفت
1: يديك القصة اللي كتكون
0: تحضرها من فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قال من القضامين كاين تنسفيل لا ولازم يتنسفل بكرعيه ويرقص كي زايله مقيدة يتنسفل معاك كاين تشباح كيف لازم الشباح بيجي بالحالة هذا هو رقص كل رقصة مسمية كاين رقص بالحرقفة معروف عند العليات وكاين رقص بالدبوس يرقص الرجالة وكاين رقيص بالتصبع يقول يشبح يديه ويصبع
1: جميل واكيد سي سعيدي ان كل رقصه عندها طرقها عندها طقوسها عندها شروطها طيب ما نقدو اليوم نتكلموا على ازوان او الموسيقى الحسانيه ما ذكرنا اهم الالات الموسيقيه الحسانيه اكيد فيها التقليدي وفيها العصري
0: صحيح
1: الى سمحت سي سعيدي بدايه تعطينا اسامي الالات الموسيقيه الحسانيه ونبداو بالتقليديه منها
0: جميل جدا الحقيقه الالات الحسانيه هي الالات القديمه والحديثه
1: أيه.
0: الحديثه اللي معدله من المعادن كيف جيتار
1: صحيح وهذه عصريه هذه طاريه على
0: طاريه على على الموسيقى وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به المقامات كامله
1: والورق وكيف الورق
0: تماما والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الالات المصنوعه الحديثه
1: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
0: بيك نقول لها تيدينيت
1: أيه تيدينيت أشناب تاع تيدينيت
0: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوق الاستطويل وتارها أربعة تشبطن ثنتين اللي هما السلوك ولمهارة اثنين
1: ومن يخبط هاد تيدينيت
0: الراجل الخاص المرة ما تعود
1: خاصة بالذكور
0: خاصة بالذكور واردين واردين خاصة بالعليات لأنه يندر على عدد القدح السلاي الواردين والحفرة اللي فيه ينقالها أهو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل
1: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي
0: سلوك بلاستيك لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له يطول فيها 12 وتر 12 سلك
1: عدد الأوتار اللي كي
0: عدد الأوتار
1: نعم
0: يا وجههم تقوات شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو الحفرة اللي وسط أردين قالوا هو هذا هو أردين
1: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحد
0: حسب اختيار المطرب
1: اذا
0: بغى يدير وتر واحد اذا بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثه ذاك هو اللي باغي كاين الطبل بس يطيع جل ملبس به السلاي ويرد
1: طيب اكيد قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا اكثر والمستمعين ان فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي ما عاد تستعمل شنو هي الاسباب في الموسيقى ديال ازوان كانت فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كانها انقرضت اليوم شنو هي الاسباب وشنو هي بعد قاعد الاشوار
0: جميل جدا والله الاشوار اللي هذا ازوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن الأول ما وعد النصوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم كيف المطر السيدات ولا بو قرن
1: ومشا معهم
0: كيف سيد أحمد البكاي والعوة كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل من يدير في هذول الأشوار اللي هما
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا الأشوار
0: والله خالق شورن قالوا القميص لا القميص وتوف وخالق شورن قالوا التقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج تعرف الحسانية ولاد مرج به النعاس وكاين القيام شور القيام وكاين السيق وسمع السيق هذه الروايات
1: هذيك اللعبه الشعبيه
0: وكاين الكلاب شورين قالوا الكلاب وكاين شورين قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف بغاو
1: وفي قيفان سي صعيدي
0: تكلموا على هذا الشيء.

0: يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الأول، يقول له تخبط الكلاب تخبط الكلاب بلا عتيك، وتخبط في الهول خبيط سيك، وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الأساسه، تخبط القميص وتقرين، تخبط القيام خبيط زين، تخبط الرجل أهلين وظوانك تخناسه، فما قدوك فهم زين زين مولي تنقاسه، تخبط غراس بلا نزاع جبته وتجيب أجناسه، شعر غيرك في الحق رابط راسي غراسه.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله عليك. كان حييك إذن باسمكم مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليه قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني، لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعينا الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقامات وظهورة أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيدا أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: معكم مع اسينرتي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع اسينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
4: Je me lame pas sur mon sang, on récolte ce que l'on sème. Je sais qu'elle surjoue de son corps, elle aime figurer sur le devant de la scène.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

يا راكبا نحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد.

تكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SMRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عاشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.smrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SMRT News. SMRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في عناوين هذه النشرة: الحكومة تعلن العودة إلى اعتماد التوقيت العادي للمملكة الذي يوافق توقيت غرينتش بعد انتهاء فصل الصيف. المنتخب الوطني لكرة القدم يحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم من منافسات المونديال إثر فوزه على نظيره الهايتي بحصة 4 أهداف لهدفين. وداخل الوطني وخارجه أجواء الفرح والابتهاج تغمر الأوساط المغربية بعد تأهل الأسود وتألقهم في هذه التظاهرة الرياضية العالمية. وصورة ننقلها من مدينة أتلانتا الأمريكية وعدد من مناطق المملكة. أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة متواصلة بمدينة طنجة ببحث قضايا راهنة تعزز التعاون بين المدن الكبرى في مجالات التنمية المستدامة والابتكار الحضري. في التفاصيل، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم خلال تصريح اعتماد الساعة القانونية للمملكة الذي يوافق توقيت غرينتش بشكل دائم مع إلغاء العمل بالساعة الإضافية. ويأتي هذا القرار استجابة لانتظارات المواطنين وبعد مراجعة هذا التوقيت، وستتم العودة إلى الساعة القانونية التي توافق توقيت العالمي الموحد أي توقيت غرينتش مباشرة بعد انتهاء فترة الصيف. نستمع لرئيس الحكومة.
1: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم. تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية، يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين.
0: في أخبار المونديال، أسود الأطلس يواصلون مشوارهم. تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دور 32 من كأس العالم جاء بعد الانتصار على منتخب هايتي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين بمدينة أتلانتا الأمريكية.

0: وبهذا الفوز حسم الفريق الوطني وصافة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف البرازيل. قراءة في أداء مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي وفينا بها من مدينة أتلانتا مبعوث الإذاعة الوطنية عادل العلوي.
1: أنجز المنتخب المغربي الأهم ويحقق فوزه الثاني على حساب هايتي ب4 أهداف مقابل هدفين لينهي مباريات دور المجموعات في الصدارة بشراكة مع البرازيل مع أفضلية للأخير في نسبة الأهداف. ولم يكن يتوقع الفريق الوطني أن يكون أداء هايتي الحلقة الأضعف بتلك الجرأة والفعالية بعدما وصل لشباك بونو في مناسبتين، بل كان أفضل والأقوى في غالبية فترات الجولة الأولى. مباراة أمس كانت بالنسبة للفريق الوطني بكم هائل من الهجمات، هو الكم نفسه من الفرص المهدرة أمام المرمى، لكن بدروس مهمة قبل إتمام رحلة المونديال ونقطة ضوء تمثلت في قدرة المنتخب على العودة في النتيجة مع تميز لبعض العناصر مقابل تواضع أخرى. أشرف حكيمي من بين من صنعوا الفوز في مواجهة أمس.
2: فرحان بزاف الجمهور اللي كانوا اليوم هنايا كانوا في كل تيران، كنتمنى حتى هما يجيو في البيسيك يكونوا مورانا يشجعونا ويساعدونا كل خير. دونك بيس با اون سافي كي سيتي بوات ان ماتش بيس بور نو اون سي كي هايتي لا ريان ابي با بوكو غاني اي فولي ماركي سون بروميير بوت dans l'histoire de la Coupe du Monde, gagner ces 3 points. Nous, on savait ça, c'est vrai qu'ils sont surpris, nous, avec le premier but. Moi, je suis très content et fier pour le travail de l'équipe, avec le spirit qu'on a sorti. Et on a revenu que ce n'était pas facile, même 2 fois.
1: ولم يستقم أداء المنتخب الوطني إلا بعد إحداث بعض التغييرات. دخول رحيم مسجل الهدف الثالث، وجسيم الذي استحق هدف المونديال في أول مباراة له ليسجل في مونديال الشباب ومونديال الكبار، فهو رقم لم يسبق إليه أحد. صحيح تأهل المنتخب الوطني المغربي كتاني للمجموعة الثالثة في انتظار من سيكون الخصم القادم، والمدرب وهبي عليه إصلاح مجموعة من الأعطاب تجلت بوضوح في لقاء هايتي، لأن المضي قدما في كأس العالم يحتاج للنجاعة الهجومية التي لم نصل إليها بعد رغم تسجيل الرباعية، كما يحتاج أيضا لمناطق دفاعية محصنة. أتلانتا، عادل العلوي للإذاعة الوطنية.
0: وتأهل أسود الأطلس إلى الدور المقبل من المنافسة العالمية خلف أجواء من الفرح والابتهاج في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية والجماهير المغربية التي حضرت المباراة في أجواء اتسمت بالحماس والابتهاج والتلاحم. نعود لعادل العلوي.
1: لم يقتصر التأثير المغربي على المستطيل الأخضر فقط، بل امتد إلى المدرجات، حيث أبدعت الجماهير في صناعة أجواء استثنائية من التشجيع امتزجت فيها الأهازيج الشعبية بالأعلام الوطنية والطقوس الثقافية الأصيلة. وقد تحولت مباريات المنتخب المغربي إلى لوحات فنية نابضة بالحياة، جعلت من الجمهور المغربي أحد أبرز عناصر التميز في هذه النسخة من المونديال.
3: كانت مقابلة مزيانة، 10 دقائق الأولى كانت صعبة على المنتخب المغربي، المهم من بعد قدروا أنهم يرجعوا في المقابلة.
4: المقابلة كانت مزيانة وهادو جربوا لعب آخرين، ولكن المهم هو يكونترولوا وسط الميدان، يلعبوا هذيك الطريقة اللي لعبوها البرازيل، لأنهم ما زادوش مهاجم وبني مشى الزلزولي، زادوا غير الخنوس ولاو كيلعبوا راه عاد مهاجمين متحكمين في وسط الميدان.
5: We came from Pakistan to support Morocco. We are very happy for Morocco. Hopefully they'll make it the final this time. Inshallah.
6: غزالين تبارك الله صلى على النبي عليهم الله يحفظهم لينا، وحنا تبارك الله ما تفاجئناش بخاطر خلعنا في الاول، ولكن ما شاء الله كل شيء مزيان الله يحفظهم الله ينصرهم.
7: تفرجنا في المباراة وحنا فرحانين بزاف، لوليداتنا الله يوفقهم ان شاء الله والله يعينهم، وان شاء الله عقبال النصف النهائي ويتعدوا نصف النهائي ان شاء الله يا ربي. حنا تايقين فيهم بزاف وتايقين في الناخب الوطني ديالنا.
1: وعلى الرغم من بعض المؤاخذات التي سجلها الجمهور المغربي في مباراة أمس، كان الإجماع على النجاح المتواصل للمنتخب المغربي امتدادا لما تحقق في مونديال قطر.
8: المباراة دازت مزيان، دازت مخيرة، غير هو ماشي داكشي اللي كنا كنتوقعوا، دخلوا لنا جوج بيوت اللي قاصحين شوية، وخصوصا من طرف هايتي. هايتي فرقة احنا ما متوقعينش منها غتماركي لنا جوج بيوت، ما ماركيتهمش عندنا البرازيل وما ماركيتهمش عندنا اسكتلندا.
9: والمقابلة كانت شوية صعيبة في الشوط الأول، كانوا بعض الأخطاء تغلبوا في المكسيك، وهذا خبر غير سائلين هنا.
10: المباراة ماشي داكشي اللي كنا تتوقعوا احنا.

0: كجمهور مغربي كنا كنتمناو ندخلوا نسيطروا في المقابله ونفوزوا بنتيجه عريضه، ولكن شاءت الاقدار باش نربحوا بصعوبه.
1: الحمد لله مباراه كانت جميله، دراري قاموا باللي عليهم رغم بعد اختلالات بسيطة في الشوط الأول، فريق بأنه جمع راسه في الشوط الثاني والحمد لله النتيجة كتعبر على كل شيء.
2: We started out really really strong, lost a little momentum in the second half, but overall I think we played really well for our last match.
3: وهكذا لم يكن الحضور المغربي مجرد مشاركة عادية، بل كان تعبيرا عن هوية راسخة وشغف كروي كبير ترك بصمة واضحة في المدن التي زارها الفريق الوطني، ومن المدرجات إلى أرضية الملعب كتب المغاربة ملحمة كروية بروح لا تنكسر.
4: وشغف الكروي حضر بقوة بالغة داخل أرض الوطن، فمباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي غصت الشوارع والشرايين الرئيسية لعدد من المدن بآلاف المشجعين الذين خرجوا للاحتفاء بهذا التأهل. مع سعيد الدودي نتابع هذه الأجواء الاحتفالية.

0: مباشرة بعد نهاية المباراة تحولت الشوارع والساحات العامة بمختلف مدن المملكة إلى فضاءات للاحتفال، حيث خرج المواطنون حاملين الأعلام الوطنية ومرددين هتافات التشجيع والأغاني التي أصبحت مرتبطة بإنجازات أسود الأطلس، معبرين خلالها عن اعتزازهم بالأداء القوي الذي قدمه المنتخب المغربي أمام المنتخب الهايتي.
1: الماتش كان حماسي، عشنا واحد لحظات عصيبة، ولكن الحمد لله النتيجة راه مزيانة، وإن شاء الله غادي يكون المستقبل للفريق والمنتخب الوطني، غادي يكون عنده المستقبل إن شاء الله.
2: المنتخب الوطني المغربي هذه نتيجة الإلحاح والإصرار والمثابرة والاجتهاد، وكانت النتيجة إن شاء الله وكانت تقدر تكون ثقيلة، ولكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتمنى يعني مسار يعني ناجح متفوق للمنتخب في قادم المقابلات إن شاء الله. وبطبيعة الحال نفرح والمغاربة قاطبة فرح إن شاء الله.
3: لا احنا فهمنا السي وهبي واش بغى يدير، بغى يربح بأقل الأضرار باش يريح الدراري وديما مغرب.
0: وعبر عدد من الجماهير عن تفاؤلهم بمواصلة المنتخب الوطني لمشواره الناجح في البطولة العالمية، مؤكدين أن روح المجموعة والانضباط التكتيكي كان من أبرز عوامل تحقيق هذا التأهل المستحق.
4: صراحة كان الماتش زوين، ماتش صعيب، ولكن درنا بون ريزولطا لي 4-2، والمغرب دابا كله فرحان، غيخرجوا الطريق نديروا طاطاز طاطاط، فرحانين المغرب كامل فرحان، وان شاء الله نوصلوا لافان ديال لاكوب دي موند يا ربي، نزيدوا نفرحوا.
5: تبارك الله على ليكيب ديالنا
6: وكاس العالم
5: غيكون في الجيب ان شاء الله، هذيك حاجه باينه، وديما مغرب ديما مغرب.
7: شنو فينا منتخب اللي قدر يفرحنا من هنا لقدام، وعلاش لا نتكاليفيو ان شاء الله دومي فينال فينال هذا العام، وان شاء الله كاع نجيبوا البطوله نستاهلوا.
0: ويمنح هذا التأهل دفعة معنوية قوية لعناصر المنتخب الوطني قبل خوض غمار الدوري المقبل، وسط تطلعات الجماهير المغربية إلى مواصلة كتابة فصل جديد من الإنجازات الكروية على الساحة العالمية.
8: نواصل بأخبارنا الوطنية، ففي سياق الدينامية العالمية الرامية إلى تعزيز أدوار الحكومات المحلية والجهوية في مواجهة التحديات التنموية والبيئية والاجتماعية المتزايدة، تتواصل بمدينة طنجة أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويناقش المشاركون مواضيعها أما من بينها مواجهة التغيرات المناخية والابتكار في تدبير الخدمات العمومية المحلية والتحول الرقمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن المحلي. تفاصيل الأشغال التي ميزت فترة هذا الصباح مع أيوب الإدريسي.
9: تحديات التغير المناخي وسبل تعزيز الأمن المائي للمدن الكبرى محور هذه الجلسة الأولى التي شكلت فرصة لاستعراض أبرز الاستراتيجيات والمشاريع المبتكرة المندرجة ضمن رؤية طنجة 2050 الرامية إلى ضمان استدامة الموارد.

0: المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية. لطفي الشريبي رئيس الجمعية المغربية للبيئة المستدامة:
1: اليوم نشهد واحد الحدث اللي هو مهم جدا في تاريخ مدينة طنجة، هو رؤية طنجة 2050 من أجل تدبير دائري للماء. هذه الرؤية هي في نفس الوقت نقدر نسميها رؤية، في نفس الوقت هي تحدي، لأن باش نقدروا نحصلوا على النتائج المتوقعة من هذه الرؤية، هذه لابد من برامج عملية ينخرط فيها جميع الفاعلين المحليين بما فيهم طبعا المواطن.
0: ومواكبة للتحديات المتجددة التي تطرحها قضايا الهجرة، انكبت أشغال الجلسة الثانية على سبل التعاون بين المدن والبلديات حول العالم لبلورة رؤية مشتركة تقوم على التعامل الإيجابي مع المهاجرين باعتبارهم إضافة ثقافية واقتصادية. نادي العكري كريمي، المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد:
2: التعاون بين المدن والبلديات على المستوى العالمي يسمح بتغيير النظرة السلبية لمسألة الهجرة. للأسف نحن نعيش في واقع يحتم علينا أن نعتبر الهجرة واقعا ملموسا نعيشه في مختلف أنحاء العالم، فهو يؤثر بشكل كبير على طاقات المدن في طريقة تقديمها للخدمات، وأحيانا هذا الضغط يقع ترجمته بشكل سلبي. ولكن في حقيقة الأمر المدن والبلديات التي أخذت مسألة الهجرة بشكل إيجابي قدرت أن تجعل منها ثراء ثقافيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا.
0: وبين تحديات التغير المناخي ورهانات تدبير الهجرة، تعكس هذه اللقاءات حرص مختلف الفاعلين على تبادل التجارب الناجحة وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في بناء مدن قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.
3: في الشأن الاقتصادي، وبعد الاهتمام الذي أبداه البنك الرقمي البريطاني بدخول السوق المغربية، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواري أن الظرف الحالي لا يسمح بالنظر بشكل إيجابي في هذا التوجه، مبرزا أن البنك المركزي يسعى أولا لاستكمال عدد من الأوراش الاستراتيجية قبل فتح الباب أمام فاعلين جدد في مجال الخدمات المالية الرقمية. والي بنك المغرب أوضح خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك أنه استقبل في بداية شهر يونيو مسؤولين عن البنك البريطاني بحضور ممثل مغربي للشركة، حيث عبروا عن اهتمامهم بالمغرب باعتباره سوقا واعدة ومنصة محتملة للتوسع نحو القارة الإفريقية. المزيد في تقرير أنس البشار.
4: مع تمدد التكنولوجيا في القطاع المصرفي، يفضل بنك المغرب التريث لمنح الضوء الأخضر للبنوك الرقمية الدولية لدخول السوق المحلية. ولبنك المغرب عبد اللطيف الجواري فسر الانتظار بوجود أولويات لدى المؤسسة النقدية تسبق النظر في أي نوع من هذه الملفات. المحلل الاقتصادي المهدي فقير:
5: الأكيد أن تصريح السيد والي بنك المغرب فيما يتعلق ببنك ريفولوت كان واضحا حينما صرح بأن الفضاء والحق البنكي في المغرب والآن في غمرة عدد من الأوراش التنظيمية التي تؤتت لمشهد بنكي جديد، وهذه الأوراش هي بطبيعة الحال يتم متابعتها وتقييمها من طرف المؤسسات المالية الدولية بما يشمل بنك المغرب على الحفاظ على نوع من الاستقرار والتوازن، توازن الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاد البنكيين.
4: تحفظ بنك المغرب عن اقتحام أي بنك أجنبي القطاع المصرفي الوطني، يفسر الخبراء بأنه مفهوم نظرا للدور الرقابي الذي تلعبه البنوك المركزية في تقنين القطاع. المحلل الاقتصادي المهدي فقير:
5: المجال الرقابي والتنظيمي يبقى اختصاصا صميما للبنوك المركزية في العالم، وأهميتها كبيرة وكبيرة جدا فيما يتعلق بتنظيم القطاع وبالعمل على تطويره. وبالتالي فمجال البنكي قبل أن يكون مجال تجاري هو مجال منظم ومنمط، وبالتالي لا يمكن اعتبار طبعا الحال الجانب المؤسساتي هو جانب يكون تقزيمه والاختساله في جانب إكراه، هو ليس جانبا يتعلق بإكراهات أو بعقبات وعراقيل بتاتا، هو مهم ومهم جدا، وقد أوضحت العديد من الأزمات المالية الدولية أهمية تدخل البنوك المركزية.
4: في ظل التحولات التكنولوجية وضغط المنافسة، انخرطت مجموعة من البنوك المغربية في السباق نحو تقديم منتجات مصرفية رقمية

0: مواجهة لفئة الشباب، خدمات وتنافس يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني بعيدا عن الخدمات التقليدية للبنوك التي طورتها التكنولوجيا المالية.
1: في موضوع آخر، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم برباط ندوة علمية تحت عنوان القضاء التجاري بين الحصيلة والأفاق، وذلك بمناسبة ذكرى 30 لصدور مدونة التجارة. الندوة سجلت مشاركة باحثين وخبراء ورجال القضاء، والمزيد في تقرير سارة حيدر وإبراهيم اليعقوبي.
2: هذه الندوة جاءت لتؤكد أهمية القضاء التجاري كفاعل أساسي في تنظيم الحياة الاقتصادية ودعم مناخ الأعمال عبر تعزيز الأمن القانوني. وفي هذا الصدد أكدت الأستاذة خديجة بن جلون رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا اللقاء العلمي شكل فرصة سانحة لدراسة تجربة المحاكم التجارية الوطنية على امتداد 30 سنة واستشراف مستقبلها في ظل الدينامية الحالية.
3: ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلقاء علميا وطنيا تحت عنوان القضاء التجاري الحصيلة والأفاق، وذلك في إطار نقاش علمي يهدف إلى استحضار مسار تطور القضاء التجاري بالمملكة خلال العقود 3 الماضية واستشراف الأفاق المستقبلية لتطويره في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية المتسارعة. كما يجسد هذا الموعد حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشركائه على ترسيخ الحوار والتفاعل بين مختلف الفاعلين القضائيين والأكاديميين والاقتصاديين.
2: من جانبه، أبرز الأستاذ محمد بن حمو نائب رئيس جامعة محمدنا الخامس بالرباط أن تجربة القضاء التجاري بالمغرب تعتبر رائدة، حيث مكنت من ترسيخ الثقة ونمو الاستثمارات.
4: حصيلة إيجابية جدا، لأن المغرب حقق قفزة نوعية، ومن خلالها يمكن اعتبار بأن سواء الجانب المتعلق بالاستثمارات والجانب الاقتصادي وكذلك تدبير هذا المجال. ونحن نعلم بأن الثقة التي يمكن أن منحها هي أساسية بالنسبة لجلب الاستثمارات.
2: وتوزعت أشغال الندوة على 3 جلسات، تناولت الأولى موضوع القضاء التجاري والأمن القانوني وجاذبية الاستثمار، فيما تناولت الثانية حكامة المقاولات ومعالجة الصعوبات، بينما تطرقت الندوة الأخيرة لموضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات والفعالية الاقتصادية.
1: في شؤون الطفولة وبغاية تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والفاعلين المدنيين والخبراء من أجل مناقشة أو تجاوز التحديات المرتبطة بحماية الطفولة في الفضاء الرقمي، احتضنت مدينة الرباط اليوم لقاء وطنيا حول العنف الرقمي ضد الأطفال بالمغرب، وذلك تحت شعار نحو استجابة مؤسساتية معززة ومنسقة. اللقاء تم تنظيمه بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة بشراكة مع مجلس أوروبا. في المتابعة بديعة سعيد.
5: في إطار تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، شكل هذا اللقاء موعدا لفتح نقاش وطني جمع ممثلي المؤسسة العمومية والخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من أجل الوقوف على التحديات التي يفرضها الفضاء الرقمي على الأطفال واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز حمايتهم من مختلف أشكال العنف والاستغلال الإلكتروني. خافيير غوميز مدير البرامج لمكتب مجلس أوروبا بالمغرب.
0: إنه يوم مميز نعمل فيه مع عدة شركاء إلى جانب 3 ممثلين عن 3 وزارات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء متخصصين، والهدف هو مناقشة القضايا المتعلقة بالوقاية والحماية ومرافقة الضحايا في مواجهة تهديد العنف عبر الإنترنت ولا سيما ضد الأطفال. كما يهدف هذا اللقاء بطبيعة الحال إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلة، خاصة في ظل عالم يشهد تزايدا في هذا النوع من التهديدات.
5: وشهد اللقاء تقديم عروض ومداخلات سلطت الضوء على واقع العنف الرقمي ضد الأطفال بالمغرب، واستعرضت الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي للتصدي لهذه الظاهرة. مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة:
6: المغرب خطى خطوات كبيرة من أجل حماية وتفعيل المؤسسات الإجراءات والتشريعات والقوانين من أجل حماية الأطفال، غير أن اليوم هذا التطور التكنولوجي الرقمي يطرح تحديات كبيرة، ولذلك هذه التحديات ولات كتهدد ليس فقط الأفراد ولكن تهدد أيضا الأمن الرقمي على مستوى الدول. وبالتالي رغم هذه المجهودات اللي كيبذلها المغرب عن طريق مؤسساته وعن طريق التشريعات الجديدة اللي كيحاول يتطور، إلا أن هذا التطور التكنولوجي الرقمي أصبح تجاوز قدرات الدولة، ومن ثم على هذه المؤسسات أنها تنسق مع عدد من الفاعلين وخاصة منها الفاعلين على مستوى المجتمع المدني اللي هي منظمة جمعيات المجتمع المدني.
5: وخلص المشاركون إلى أهمية التوعية والوقاية وتحيين الإطار القانوني وتعزيز التعاون بين القطاعات المعنية، إلى جانب صياغة توصية عملية ترم بناء منظومة وطنية متكاملة تضمن فضاء رقميا آمنا للأطفال وتعزز حماية حقوقهم في البيئة الرقمية.
1: بهذا نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الحكومة تعلن العودة إلى اعتماد التوقيت العادي للمملكة الذي يوافق توقيت غرينتش مباشرة بعد انتهاء فصل الصيف. المنتخب الوطني لكرة القدم يحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم من منافسات المونديال إثر فوزه على نظيره الهايتي بحصة 4 أهداف لهدفين. أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة متواصلة بمدينة طنجة بحث قضايا رهنة تعزز التعاون بين المدن الكبرى في مجالات التنمية المستدامة والابتكار الحضري. قبل توديعكم فقرة حوار الزوال، نخصصها لأبعاد مساعي بعض البنوك الرقمية الدولية في دخول السوق المصرفي الوطني. حول هذا الموضوع يحاور أنس البشارة أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء رضوان زهرو. ونذكر أنه سيتم رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط والمناطق المجاورة في تمام الساعة 1:35. إلى اللقاء.
7: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: العايز حبيب بعدك.
1: شنو اللي غيرت اس ان ال تي لايف في حياتكم مع اس ان ال تي لايف؟ مسلسل ينبغي انها يمني نقص
2: مع اس ان ال تي لايف، الفراجة، النتائج، الاخبار، الرياضة في البنتين عايدين.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم، في طاب بلاد ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ.

0: سلرتي لايف.
1: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم.
4: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
5: نعمل زوج.
4: إذن يلا نبدلو له قسم ونعملو شي رحلة.
5: رحلة؟
3: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
6: ضبط الصوت وسجلها محمد الشرقاوي، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الأخيرة.

0: شاتش. حل يا سيدي، حل يا سيدي.
1: واشنو ظهر لكم الحل الباب؟
0: حل يا سيدي كلام المخزن هذا.
1: ايوا غير قول زعما.
0: الا ما بغيتيش تحل بالخاطر تحل بزمنك، اللهم حلهم الباب بالادب. حل يا سيدي اللي كتب الله هو هذا.
1: ايوا انتوما عاينوني هنايا، انا غادي نمشي نشوف شنو كاين.
0: سير دغيا يا سيدي قبل ما يفرعوا الباب بهاد الدقه. سير سير.
2: شكون؟
3: ايه المشكله هذه؟
4: البوليس.
1: البوليس؟
4: ايه افتح الباب بغيت تهضر معاه. هذه ساعة وانا خدام كندق.
1: ايوا سيدي غير ساكنين شويه في الفوقي، والفوقي كما كتعرف بعيد شويه على الدار.
4: اسمح لي، ماشي نتوما اللي عيطتيو للشرطه على شي دباز؟ شفتك بحالي لا مبغوض. ماشي نتوما اللي عيطتيو في التليفون للبوليس ديال نجده؟ ما عندكم والو هنا، ما عندكم غلال، ما عندكم دباز، ما عندكم حتى شي حاجه؟
1: لا لا لا لا لا سيدي، حنايا ما عندنا دباز.
4: ودار من هذه؟
1: داري انايا باوي بن حبيس.
4: وفين كيسكن السيد الكبير المقص؟ هذه ماشي النمرة 18؟
1: لا سيدي، هذه غير النمرة رقم 8، 8 فقط، أما 18 مازال شوية لقدام، وتما نيت كيسكن السي كبير المقص.
4: إيه، بارك الله فيكم يا سيدي، اسمح لنا.
1: بلا جميل يا سيدي، بلا
4: جميل. أهلا وسهلا.
0: أش كاين؟ علمنا.
1: عاودي ماشي عليكم أنتوما؟ غرت فيك النفس السي علي بن شامة.
3: ماشي علينا جاو كيقلبوا.
0: الله شهدوا لا اله الا الله. عباد الله هذه هي الموت عرق بعرق، كلي كان غزل الرعده شداني. هانت هانت هانت شوف شوف.
3: ايوا تبت راسك شويه. الله يهديك اويلي، استغفر الله العظيم. ماش غادي يعاودوا علينا هاد الناس؟
0: يعاودوا علينا الويل. خليني نشهد. شهدوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
3: ايوا دابا يلاه يلاه يلاه سيدي نمشيو يلاه.
0: فين غادي تمشي؟ اجلس الارض وعمل عقلك. شوف شوف شوف لا تطلع شي من الشباك دابا يشوفوك.
3: اودي الله يهدي
0: يا
3: شوف شوف شوف شوف شوف داك الراد ديال الخليفه اللي متبع ورات الناس.
0: والله الا عندك الحق هو صاحبك مول الثلاجه.
5: شكون هذاك اللي باه؟
0: كنظن واحد فيهم راك كتعرفوها ولا؟
3: كنعرفو مول الثلاجات، كنعرفو صاحبي بالكل.
0: صاحبك بالكل؟ وفوقاش خلقت هاد الصداقة والصحبة؟
3: عاودي بغيت نقول زعما كنتصرف معاه في هادشي الثلاجات و
0: صرف الدراري
3: صرف الرجال قالك. باش قولي شكون هو هذاك الاخر؟
0: هذاك هذاك هو اللي قلت لك سي سيكوك مول الفلقة. هذاك هو البطل في هاد المعركة ورابح الف عليك يا خويا يا عدو. إلا شدك يعركك عليك.
3: ولكن هذاك أنا اش بيني وبينو؟
0: داير زبلة قد راسك وعاد كتهضر. دبر راسك اللي عقدها بتفاروح ولا بسنيه
3: ياك زعما ما تفتيش عليا شيري.

0: عندي راي في هاد امورات لي طاري والثلاجات.
1: ولا واو كان غير خمم معايا شويه.
0: انا الا تعمل طرف من ري يلا نخرجوا عندهم ونفكوا معاهم الدعوه باش ما كانوا ما نبقاوش مخبيين هنا.
1: خلاص الله يهديك الحاجه عمل عقلك. واش حنا دابا عندنا الكتاف باش نقابلوا دوك الحلالف؟
0: شوف يا سيدي هادوك الحلالف ما خصهمش الكتاف، خاصهم غير الفلوس.
1: عبدي سكت الله يهديك.
0: ايوا انا اش المعمول شنو هو رايك؟ لله السي الضاوي الا ما فتي علينا شي ريره ما انت شي براني علينا.
2: ايوا انا الري اللي نفتي عليكم هو السي عدو يرد فلوس الثلاجه لمولاهم. ايوا دوي
1: ما كرهتش اودي السي الضاوي ولكن دابا الله غالب.
2: ايوا عملوا واحد الحاجه اخرى، هذه بلا شك النيه هي اللي حصلتكم، غادي تباتوا معنا هاد الليله ومن هنا الغدا لها مدبر حكيم.
1: وا سيدي وعليه وعليه
0: وعليه وعليه اي بالله وقتاش غادي نوصلوا لهذا سفي؟ انا دابا ولات عندي هذا سفي بحال اذا غادي نمشي لشي حج. ايوا دوي عدو مالك ساكت.
2: يا دوي
1: عدو دابا دابا داك الاستاذ سيكوك راه حاط علينا راه في الباب.
0: حاط عليك غير انت بوحدك. انا ما بعت الثلاجه ما شديت فلوس.
1: ولكن انا وياك شاركين في السراء والضراء.
0: لا سيدي انا ما شاركش معاك في خرجان الطريق والتبوحيط على عباد الله.
1: اش كتقول؟
0: خلاص اخويا عدو خلصني عليك مع خصايل الدراري.
1: عاودي راه هادي والتوبه عمري ما نعاودي، لا فلتنا من هادي غادي نعمل الطلبه والفقيه.
0: يا دابا حتى الى عاود جينا نخرجوا لهم بالجلال بحال العيالات غادي يفيقوا بينا.
1: معلوم الديب ما كدوز عليه غير مره. عاولا السي الضاوي.
2: ايوا انا في نظري تعديو هاد الليله معنا هنايا ويصبح ويفتح.
1: ايوا دابا اش كتقول؟ دابا الحاج علي دابا ما في ذكر تكون اخويا علي تعمل خاطر السي الضاوي ولك الساعات التي انت فيها.
0: اخا سيدي ما عندي ما نقول، واخا تزيدني للزوبيا ما عندي ما نقول.

0: alto. عدو راني معاك نتكلم. ويلي الراجل فاهي غرقوا لك المراكب. عدو
1: عاد في الزجمع اش قلت اش كاين؟
0: ولي دابا ها دابا الحمد لله كي خصنا نشطو نفرحو مع راسنا اللي فلسنا ربي من داك عدو الله داك سيكوكم الفلقة. شوف هاد السيد داوي راه خير وعمرنا ما نساوه.
1: ماشي راه سيدكم
0: خبانا مسكين وعمل جميع المجهودات حتى فلسنا حتى صفرنا حتى وصلنا للدار البيضاء الله يجازيه بخير.
1: ايوا ماشي راه سميتو الضاوي.
0: اييه الله يضوي عليه ليلة الوحدانية. اي اي اي اي اي اي شاتي بها الليلة عندك ذوق رفيع.
1: عاد هذا الاختيار ديال الجلسة في هذه القهوة
0: ما عندي ما يتسالك. شنو بعد الاسم ديال هذه القهوة؟
1: هذه القهوة كيسميوها سيدي المنظر الجميل.
0: إلا قلتي المنظر الجميل منظر جميل. كطلل دابا على مدينة الدار البيضاء كلها دابا كنشوفها بحال كنشوف في الكف ديالي.
1: عالم الله كيفاش كنتي كتخيل الدار البيضاء؟
0: ولا ولا ولا ولا ولا ولا قالك الدار البيضاء بلا حيوط سيدي بليوط. لا واش الدار البيضاء بالحيوط كنت كنسمع بهذا البنيان وكنبدا كنتخايل مع راسي، ولكن هادشي كثار ملي كنت كنتصور العجاب هذا.
1: علاش العجاب؟
0: هو كيجيب لي الله كلشي في هذه المدينة كيتحرك، المدينة كلها ماشية. هذا الجو وهاد الحركة كتعجبني والله ما نكره نجلس في هذه المدينه شي شويه.
1: ويلا بغيتي نجلسوا هنا شي ايامات عند واحد السيد نمشي ونزلوا عليه، راه ما يقصر شي معنا مسكين. اسمه السيره مدام كوينن.
0: يا الله عالمين حتى هو عنده شي مراه يعاود يزوجنا بها.
1: عسيدي كل خير موجود الحاجه لي والله، وبغيتي تعاود تزوج لي عاوتاني راه فرمشه تعيد. انا معك غير امر.
0: لا سيدي انا متاب لها المراه الله يسامح، ومرة أخرى والله عاود زوجتيني معاك لا باقي تخلفه وحدة. هاد المرة أنا اللي خاصني نزوجك، وحتى أنا نشوف لك مرة كتقول الزين ضوي ولا نضوي، وما في عمرها غير 32 عام النص القليل.
1: أنا دابا وخلاص، دابا أنت قلتي لي بغيتي تجلس في الدار البيضاء وخلاص. أنا قلت لك
0: بغيت نجلس في الدار البيضاء حقيقة، ولكن ملي يكونوا عندي الفلوس. وباغي نزوج ولكن ملي نخدم ويكونوا عندي الفلوس. حقيقة دابا عندنا شي فليسات هذوك اللي ما مشاو لناش هذاك فلوس الحلال، ولكن ما غيكفيوناش على هذا الشيء.
1: عجيب هذا عجيب هذا. انت عاطيهم للسي الضاوي أمانة مع الدفار والدرسة وكتقول لي مشاو.
0: والله سيدي ما حسبني إلا مشاو ولا بقاو على بالي. الحق واخا مشاو لنا ما شكينا في حد، وجهنا أمورنا الله وسكتنا، واخا بقينا ربنا خلقتنا. عجيب هذا. شت حالك ما بقاش يعجبني هاد الايام عدو.
1: علاش اودي علاش؟
0: شتك ملي تحيت يديك لجيبك كتجبد غير الوراق ديال العشر الاف.
1: ايوا الزدايا
0: من اين لك هذا؟
1: خلاص عليها. شوف الله يخليك الى ما كاون عليها وسكت وغمض عينك، والى ما قديتي جاي تشوف وتسكت غمض لي عاوتاني عينك.
0: ولكن يا اخي انا شارك معك.
1: إلا بغيتي النص ديالك في هاد الفلوس اللي عندي ها هو. أنا ما كنكرك شي في الشركة.
0: أنا ما بغيتش النص في الفلوس، بغيت نعرف من أين جاو الفلوس.
1: جابهم الله.
0: من أين؟
1: حتى الأس فيهم فرقعوا الدلاحة.
0: واخا سيدي زيد فان ما خرج على الله تخرج.
2: ايوا وليدي حقيقه انا كنت قلت للسي رضوان خالك
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: لي شي خدام وقال لي غادي يكتب لك تجي من فاس، ولكن هاد الهضره هادي كانت هادي انما واش 8 شهور كامله
2: ياك دابا بابا. وكان عمي بوكر والو زعما؟
1: لا لا ماشي والو، انما فهاد الساعه ديال دابا وخلاص، اما في المستقبل يمكن تكون شي حاجه. وعلى كل حال دابا راك في بالي، وغير يخوى شي مكان ديال شي خدام رانا نعلم السير دوال الخبيه، وانت الاول ان شاء الله.
2: ايوا عليها سيدي، انما انا مزوق فيك عمي بكر، عندك تنسان.
1: ايوا غير كون هاني راك في البال. اما مكان من داك صاحبك السي علي،
2: الحاجه علي، الحاجه علي يا عمي بكر، الحاجه علي.
1: ايوا بحال ما علينا شي، حتى يبدا ويخدم ونقولوا له الحاج، يعني حتى يولي معلم على دراعه.
2: ايوا دابا عم درا قول لي تا هو شنو عملتي له في القضيه.
1: ايوا هذاك راه صافي، رانا تكلمت له مع المعلم الطاهر الوداعي، وراه قبل باش غادي يخدموا معاه، وهذا المشكله كيظهر لي الا انتهت والباب راه مفتوح.
2: يقول لي يا عمي بكر كيف داير هذا المعلم الطاهر الوداعي؟
1: ايوا اش غادي نقول لك، راجل مزيان الله يعمر هدر، وصنايعي ورقايقي، وفين ما كان شي معلم فخار دايزو الكلام الا هو عنده.
2: يا دابا الحاجه عليه غادي يمشي عنده على لسانك،
1: غير يمشي عنده ويقول له صافتني عندك عمي بوبكر.
3: دوي عدو، هذا هو اللي قلت لي المعلم الفخار فاس في بحال اللي برا استرلينية الذهبية.
2: واش كاين دابا؟ قول لي شحال عطاك؟ ما خلصك شي مزيان؟
3: ماشي حتى قد الأجرة اللي كنت كنصور في فاس.
2: خلاص شنو زعما بقل؟
3: معلوم بقل، وخلصني مسكين وحشمان. قال لي كان عارفك معلم وصنايع يا الحاج علي، وكان عارف على انك تسهل اكثر من هادشي اللي عطيتك، وكان عارف الصنايعي الفنان اللي بحالك ما يتقدر حتى بثمن، ولكن قال له كحوز، قال له ظهر الحمار قصير، انما الى زيانه الدنيا رانا نزيدك، ما عندي ما نقول غير وكان تتهلاو وكون راجل.
2: ايوا
3: اخويا عدو، هادشي اللي قال لي.
2: وانت ما قلت له والو؟
3: مش غادي نقول له.
2: وعلى الاقل قل له انت براني وماشي من هاد البلاد وماشي من بلاد بعيده.
3: اسيدي راهم كاينين المعلمين الفخاره اللي خدامين فاس وهما مناسفي.
2: ايوا دابا انا بلا خدمه وانت الاجره قليله، ما هو العمل؟
3: ما هو العمل؟ ما خممناش النهار الاول، كان ملي طاحت علينا الفكره باش نبدلوا البلاد. أودي ماشي البلاد اللي كان كيخصنا نبدلوهم، كان خصنا نبدلو الحرفة الصنعة. اسمعني يا عدو، أنا من اليوم واخا نموت بالجوع عمرني ما نعاود نرجع لدار عمل.
2: يا واش غادي تعمل؟
3: غادي نبدا نخدم في القبز، في الخشب، وحتى في الحديد.
2: يا على هاد القبال يا هلا نرجعو فحالنا الفاس.
3: لا سيدي ما راجع شي.
2: ها؟ اصبر بلاتي، اعمل حاجه.
3: اما هي
2: شوف معلم اخر.
3: المعلمين كلهم تساريت عليهم واحد بواحد الاجره بحال بحال.
2: ايوا شنو دابا نيأسوا نجلسوا الارض نعاينوا السما تفتح وتنزل علينا باللويز؟ ايوا شنو المعمول؟ ايوا فين داك الحكام ديالك؟ ايوا دابا خدم عقلك يا مالك، ماك تززنتي.
4: زوزة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية موجها 89.3 FM.

تصلح للعجب والنحيا.

Nadir, I'm gonna

Ah!

But I'm just getting in my head, my dad will say.

تمتع بهذه البحر المالي.

الحرب الأماني. أنا في الحرب الأمين خير مجهود مجهود مكاواني. عندما نادى المنادي هاي

وبينما الأرض صارت وبينما الأرض صارت وردة من هدت فيها بينما الأرض صارت وردة من الدياني قد ما تجري فوقها لونها أحمر قاني اسمعاني نغمة الاسم يا في حتى تطيباني اطيبوا لي أصواتي عندي حسن سنو صوت للدواني صرير الرمح جارا وصرير الرمح جارا لغا يوم الطعان وصرير الرمح جارا

Thank you.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية بموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهواكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عاشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق. زوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة.

0: الثقافة الحسانية ونائب رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب شعر الوحدة الترابية للمملكة سي أهل الصعيدي. طبعا قلنا أو سابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد فيه شيء قالوا البتوتا القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كي يصلحها ويندرج في طار ما يسمى بتوتة الأناشيد، مع بأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتة اللي هما طوال. إذن سي أهل الصعيدي مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
1: شكرا أحمد، شكرا.
0: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
1: شكرا.
0: طيب كيف شرط في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين دور من لك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكرهون يفهموه أكثر ويتعلقوا فيه لأنه جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، بخصوص مجال الغناء الشعر الحساني في شيء قالوا البت ناقص. علاش نقلوا هذا البت ناقص؟
1: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوتة هاو الأنواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هم الأناشيد. الأناشيد المعجلة ما يليق بيها مع البتوتة الناقص وضمر ميدا لبير والصغير وابو عمران والبتوتة التام، هذا ممنوعين فيهم الأناشيد، بهم الطوال ثقيلين على التعجيل، ما يصلحوا للتعجيل.
0: وتحجلت لي سي أهل الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
1: الموشحات تماما. هذا اللي نتكلم عنه اليوم بت أربعة وبت خمسة اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالي للمطربين والمغنيين، وبت ستة بت أربعة وبت خمسة وبت ستة.
0: نعم.
1: وخارج بت من هو اللي هو اللي هي مريميدة خطيناها في الحلقة الماضية.
0: صحيح صحيح.
1: اليوم اللي نتكلم عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من البتوتة الناقص مريميدة بت سبعة معروف يغير يصلحوا بها للنشيد. ما يكي أبو عمران ولا يكي صغير ولا ربير، ذوك ما يصلح بهم، ما كنقال بهم ولا هو المنطلح. يقد ينقال قاف مرة في أي شور لبسيت ينقال في الظهران كامل، ولبير ينقال في الأبيض، والصغير ينقال في الكحال، وكلها معروف مقامه بنظام الهول. اليوم اللي نتكلموا عليه أولا اللي نسمعوا المستمعين بالتربعة هو اللي نسقوا فيه، يقول منادم فيه منادم حر، هذا في الوصف. منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشي.
0: جميل.
1: هذا أربع حركات، من آدم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشي. لا ينقيسوا بات خمسة هو الموالي، نقول أنا فيه هذا منانا، هذا حول الجراد، هذا منانا، ونقول أراني كالحمد الجانة توذيق أغاني. هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توذيق أغاني. نقول أيضا يا في الله نفس الراوي أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمة من المباني.
0: جميل.
1: هذا الوصف. نعم. بيان في الوصف. نقول أيضا واجب يعظم تأليف أغاني بوزن مسجم من الأوزاني. نقول أمي أيضا توسل لي أنا من نفسي أطلبتك ربي وبوجه الهادي، هذه قافية ثانية قال لمس أنا بيت خمسة، أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن عادي.
0: زين تبارك الله.
1: أحفظ الأمة بقال أخر، هذا أحد إجراد، أحفظ الأمة يا رب الحادي الدم بنعمة من بوادي.
0: مسكي حتى ما شاء الله.
1: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حد إجراد، هذا مسمي عليه ذا الشور دانا اللي دانا، ودانا اللي دانا الشور فيه خمس حركات ومن نظام الهول يعود حركات الشور بتقدم.

0: العام حركات القاف لا ينقر الشور من نظامها ولا اذا قد التصلاح. وهذا تمشي للصيف اللي فهمت. المهم يقول فيها واحد الشاعر هذا حفظ الشراد هذا من صاب اللي شاب هذا هو في الوصف من صاب اللي شاب والله راجل طاب والله عاد شباب عرف عنه غياب قد اللي ينهاب بشماه مقاد وبشماه داب وعرف عنهم زاد نهاي اللي كذاب ما يملي شواد حد عدل في شيزين حد عدل في العريش شيزين راضي هذا اللي حفظ الشراد لا مازلنا في حفظ الشراد هذا أيوة دانا لا دانا لا هنجي صريك لا هنجي صريك لا يتكلم شوي على الحور الطوال شوي شامة هو قلنا عندنا غني مطروح هو لبتيس التام والصغير قلنا ولبير أبو عمران هاو ينقال في لبتيس التام ما هم أيوة لبير لبير اللي مسميه لبير يعود الحرف التالي منه الحرف التالي من التابلويت السابق توليا هي المالة كيف لبير ومريم يدا تعود لي والدال فهمتها وابو عمران يعود التالي منه التالي منه الليف ابو عمران فهمتها ايه وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران يقول يا رب بدات النيران هيك شربت الحز السؤال يا رب محيط غفران من مساعدات تسعات يقول واحد ثاني الشاعر ثاني هذا ابو عمران كان قاعد يدونه الاغراض روصلك دون مشانات وطارف المصماص قاعد زاد قاعدات مباكم مغريت ورق فاي ويصطب الواد ويصحاه وقبضه لسعيد هذا ابو عمران
1: جميل
0: اهي لا هي لا هي نتكلم غيرك عليه هو اسمه بتبت ستة يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كي الشعر العربي قالوا مجذوء مجذوء مجذوء الغنم يقول واحد مغني باطي يوصف يوصف يوصف شنو فايت الغنم يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن دار السنة هذا بتيت ثمانية في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن دار السنة توزن في اللي قط سمعنا فيه ورا مستحسن وسته يجمعنا الغنى واحنا فني سمعنا الغنى لا يوريك نقصره نديره بالستة في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن دار السنة توزن هذا عدله ستة وكان ثمانية قوي
1: صحيح
0: في اللي قط سمعنا فيه ورا مستحسن وسته يجمعنا الغنى واحنا الغن اسمعنا له الغنى
1: وهذا ما عرف علم العرب بالمجزوء
0: المجزوء ها مجزوء بجيت التال انتبه وهذا وهو لا شك عن الأغاني كاملة تالبة للأناشيد كيف قلت لنا في الحلقة الماضية المطرب عليك من التلاهين عبد الله يتناول تقريبا يقوى ساعة كاملة الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: للمقامات كيف نقولوا مقام كره والأول تنقال في مريميدة أبو عمران ويتسلم ذاك اللي بتيت اللي هو فاغو أبتعب وهذا كر أبو عمران وفاغو والتحرار والكحال ياك والزراك والبياض والبتيت ثمانية هذا ثمانية اللي نقسم عليهم ستين
1: وهذا الانتقال لسعر الصعيدي من البت للبت كيف تشي تم وش المستمع
0: طلعك زين منين تسوي لازم يغير النغمة ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنة يخي لو ترضى يشمرهم عكانوا باش يختلف الصوت الآلة جيتار نقوله كلمه قاعد فيها اللقاء والله تدريد تكلمه جيتار فهمتها الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمتها
1: نعم
0: لا بد يغير تغيير في الأوتار بهذا بالشمارات هما تلعب راس الجيتار وين قال هو

0: قالوا لي شمروا ان شمروا منه تراجع راس كتاب وفاردين قالوا الملو يلتوا عاي وين قالوا ما لي شمر راس كتاب فهمت منين تهي برا لا بد يرخي له وتار شوي والله يكسر عن حالته لمهار و و و وتشبطه فهمت هذا قلنا هاي الساعة قلنا الساعة اللي قلنا عن يجيب لها يتنهول فيها هي راحته هو في الغنى وهي من غاية فيها المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بهم من البوير والبتيت عن المقامات الثانية لما يعلب الشغل همتاك والتدريب لو دار مدة طويلة انهارت منذ السقارة ومدير السقارة قال عندها جبتنا جبتنا قال ما حد التدريب
1: بناء وغادي يشتغل يسجلوا الناس ثم
0: ولكن انا عندنا ملاحظه عليه انا لقيت عليه سؤال قلت له انا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب ترى قد يغدسوا عنه يا غير منين نطرحوا لهم جوائز قيمه يرغبوا في التدريب
1: اذن تحفيز
0: خليك التحفيز انا يا مسكنت معاه شو من الشباب سمرقل يتعلموا جيتارات تركيب يوان فهمت لأن الشباب اللي عايز ما يعرف التراث له ناقص فهمت
1: سيحافظ علي
0: خليك لي أيوة النغمات جيتار قلنا هذا داروهم أهل القراية
1: وبالنسبة للنوطة الموسيقية اللي هي علميا دراسة ديال الموسيقى
0: هي داروا المهد الحروف اللي يسموه المستمعين هي دو وجاية ري وجاية مي فا صو لا سي دو هادو ينقراو
1: المفاتيح هادو
0: في الفيزياء تعلمين الفيزياء كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الإيد العصرية اللي تكبر الأوتار وترخيهم تشمر وترخي وليد العربية لا العزفته القائمة العزف فهمك الاختلاف الصوت واختلاف الأنغام ليد العصرية هي اللي تشتغل في الأوتار ترقب وتقبل دو ري مي فا صو لا سي دو عالي صوت عالي ري خا مختبط مي مختبط فا راقب صو راقب لا سي راقب سي قال دو ملي راقب
1: جميل
0: دوري مي فاصل وصول هذا هو اللي يتعلم به المطرب وكل إنسان لابد من حد يعلمه المطرب هذا المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم أبوه لا إذا علم أبوه لا وإذا لا هو لا خاصه يتعلم من وحدين أربعة ولا خمسة بعود مختلفين
1: باش ما يكون نسخة تبقى الأصل
0: يتعلم من واحد خبيث كار يتعلم من واحد خبيث سين يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغ يتعلم من واحد ثاني خبيط تحرار
1: في الاخر يحصل على البصمة الخاصة
0: خالي من المطربين وقي منهم اللي علموا له ويبقى له هو ذاك ما هو وخاصة مختلف معاه
1: صحيح
0: ولا بد منه وعلم ذاك مولي حسن الصوت هذا من الله عز وجل ما يعلم خبيط يعلم
1: هبة إله
0: خلقه مولانا في الإنسان في الجهاز التنفسي دياله يعطيه مولانا من ذاك الشماء وكسر مولانا في السودان دائما السودان هذا ريك خرطوم يسرين فيهم القراء
1: محشيش تقول عندهم زوحة خاصة
0: حق كل عنده يخي جهاز يعني تنفسي طبعا مولانا صوته زين حق أنغامه زينة وطلب الحسان يسرين الأول وعدل منه جامب الكحلة وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي هو دول سنتين هما اللي انقبضت منه جامع الكحلة وعاقب ذاك عدل الجامع البيضاء اللي هو البيضاء مفهم عدل الجامع الثاني ينقل القنيدية بالحصانية عن هالغنيمة وصار هذا بسيط في الأقصى درجة
1: ولقواعده
0: ولقد عنده مدرسة لا لأنه هنو شم الكهول الكبار
1: لكن التوارث
0: التوارث
1: إذن كنشكروك سي السعدي دائما تأتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك وأنا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروسك اللي هي مفيدة

0: وغنية جدا بصراحة، وهذه هي الطريقة يكاد نحافظ على التراث نظرا لأهميته. هو تراث غني نعتز به ونفتخر، لأنه كيعطي قوة إضافية وكيعطي إضافة نوعية الثقافة الوطنية بشكل عام. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات، دائما يأتي بالجديد والمفيد، فباسمكم كنشكره.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: صحتنا.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين. عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات.

عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزي المستمع هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي.

ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات. هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية مما هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيف التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئات من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك للأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات

0: بدورهم في معالجة المعلومات الحسية وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه، المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت، إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل المصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن نودعكم على من التقوى في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
1: صحتنا. صحتنا.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة،
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخل الجهوي.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري.
5: الحلقة 30 والأخيرة.
6: وقيل استعلال سيتيب اللي تاجر المخدرات كيبقى تاجر مخدرات حتى كيموت، ولا ما قراوكش هاد الشيء؟
7: اش هاد الشيء عندكم؟ الله يجازيكم، شنو زعما هذا تهديد ولا
8: لا؟ لا لا لا لا، غير كنذكروك بالقانون ديالنا وخلاص.
7: يا شنو خاصني نبقى معاكم بزز ولا
8: لا؟ لا ماشي لهاد الدرجه، غادي تبقى معنا وبخاطر خاطرك.
7: ايوا الا ما بغيتش
6: تخلص تمن خروجك من الميدان
7: هكاك، ويلا رفض كاع نخلص.
6: الا رفضتي سير شري كفنك وحطو تحت باطك وتسنى التنفيذ.
7: ياك اذا نتوما بغيتو تعلنوا الحرب معايا،
6: سميها اللي بغيتي، انما خاصك تعرف باللي الخاسر في الاخير هو انت.
7: ايه قلتي الا بغيت نخلص ونخرج، شحال ديال الخلاص باغيين؟
6: داكشي كله اللي ربحتيه في تجاره المخدرات من نهار الاول حتى لدابا، يعني ترجع للزيرو.
7: للزيرو هكداك؟ إذن أنا مستعد للحرب، ودابا غادي ترجعوني منين جبتوني ولا غتبداو الحرب من هنا؟
8: حنا ناس شرفاء، ما فيناش الغدر، حنا غاديين نعطيوك الوقت فين تخمم ولا وجد.
9: صافي، من بعد ما شربوا أتاي كلهم ودخلوا ينهسوا وصوتوا كلهم، بقيت شاك غير في ذاك البغل ديال ولدها الكبير، يعلم الله واش فايق كل ناس بلاتي تشوف. لا لا لا، الاخ دايخ. صافي صافي، ولا دودا دابا نمشي ناخد ليها شي فلوس باش نقضي ونسافر، لكن بلاتي بعد نقلب على السوارز ديال ماريو في جيبها. الماريو فين كتحط الفلوس؟ نحل بهاد الساروت هو تمام. بلاتي شحال ديال الفلوس حاطه فيه؟ هاي هاي هاي هاي هاي هاي، كمية كبيرة هادي. لا لا لا لا، من الأحسن ناخد غير القياس وباركة، دابا جهد باش نسافر وصافي.
10: قالك بابا غادي يرجع؟
11: قالك غير يقضي شي غرض ويرجع.
12: واش بصح غادي يردنا لبلادنا؟
10: ايه اخويا سعيد، هل انت ما بغيتش ترجع؟
12: فين غادي نرجع صاحبي وانا ما عنديش ماما؟

0: حتى بابا خداته مراته الجديدة.
1: ما تخافش بابا غادي يشوف لك شي حل.
0: لا خي سامر غير سيروا نتوما وانا غادي نمشي نقلب على راسي في الزناقي.
2: لا لا لا خويا سعيد ما تبقاش هنا، جيت انا وياك نمشي انا وياك.
3: غير سير غير سير سير معاهم اوليدي سعيد، ما تعرف ربي اش غادي يدير.
4: جلالي امضرا
5: صافي يا خي، كل شي داز بخير وعلى خير.
4: اذن عندك هاد الليل كله باش تمشيو من هنا.
5: صافي اخويا، من هنا للكيران وقود للدار البيضاء. يلا ودراري اجمعوا راسكم دغيا تلقوا راسكم.
1: يلا بابا يلا.
5: سعيد نوض يلا ولدي تقلع تقلع نمشيو.
0: غير سير عمي انا راه حكيت لك راه ما عندي فين نرجع.
5: وغير نوض وليدي حتى لتما ونشوفوا لك شي حل. نوضي واه
0: اش من حل عمي وانا ما بقى عندي حد.
5: وانا قلت لك بلا ما الله ينعس الشيطان. نوضي واه الله يرضي عليك تبعنا فرينا.
4: نوض سعيد نوض نوض نوض الله يرضي عليك.
1: عفاك عفاك اخويا سعيد يلا معانا.
0: غير سير اخي سمير بسلامة، اجي بعدا عنقني ما تعرف ما نتلاقاوش ولا لا.
1: وحتى انا ما غاديش نمشي وغادي نبقى معاك يلا.
5: ايوا شفتي يا ولدي انت غادي تخسر لينا البلان كله. ونوض جمع راسك خلاص.
0: انا نمشي غير على ودك اخي سمير.
5: صاحبي خليتك على خير وسمح لنا وسمح لنا بزاف، وكنشكرك على كل ما عملتيه معنا.
4: اش غادي نقول لك سي جلالي، راك عزيز بالحق، ما تنسانيش شي نهار اجي سول عليا، وانا ان شاء الله الا كنت بالله غادي نجي حتى لعندك. بسلام بسلام جلالي بسلام الدراري.
5: يلا هو يلا هو الدراري
1: سلامة.
5: هزو حوايجكم يلا هو دغيا تلقوا.

0: ياك ما عطناك اخاي علال على شغلك.
1: بالعكس انا ما عندي شغل من غيركم.
0: ساميه ساميه يلا سربي راسك، رحنا تعطلنا على موعد السبيطار.
2: واخا اختي انا جايه.
1: اقولوا لي واش هزيتوا ليها شي حوايج باش تبدل تما؟
0: ايوا هزيناهم ليها، وحتى الدسير اللي جبتيه هزيناه.
1: يا الله الله يشافيها. يلا يلا زيدوا زيدوا.
0: كل ما كنت يا خويا علال معانا كل عالم الله بينا، خيرك عمرنا ما ننساوه.
1: ما تقولي شي هاد الكلام إلهام، الله يهديك، راكي مراتي وعائلتك هي عائلتي.
0: سامية وزيدي بلا تبعكيك.
2: ويلي ما كي كتشوفي فيا وكتضحكي، شي حاجة فيا ماشي هي هادي؟
0: لا لا غير هاديك الدرة اللي دايرة فوق راسك، ديك الحزمة ما جاتش مع وجهك، دايرة شي طريقة بحال كتضحك.
2: وغير بغيت نغطي شعاري بحال اللي قال لي مول طاليان، ساعة ما عرفتش.
1: ايوا صافي دابا صافي، ما نسيتو والو.
2: صافي كلشي هو هذاك.
0: يلا خاين نمشيو يلا. ويلي شنو هاد الخبط في الباب؟ شكون اللي باغي يجي عندنا عاوتاني في هاد الصباح؟
2: بلاتي بلاتي بعدا نشوف غير شكون. ويلي هذا غادي يهرس الباب. با خويا.
3: بنتي سامية.
4: سامية
0: شنو كنسمع؟
2: خويا سمير.
0: بابا خويا خويا.
3: صافي يا بنيتي صافي.
1: على سلامتك سي جلالي.
3: اش كدير انت هنا؟
0: لا لا بابا صافي ولا راجلي.
3: صافي تزوج شو؟
0: لا غير ضربنا الكاغيط وعاد غادي نديرو العرس.
3: وفين هي خديجة؟ فين هي الحبيبة ديالي؟ فين هي؟ مالكم كتبكيو ياك لاباس؟
2: بابا با صافي
3: جات جات ماتت.
1: لا لا الله يحفظها الله يهديك، راه غير الشكه ديال العقل ديالها تفعفع.
3: فين هي؟ فين هي حبيبتي؟ فين هي تشوفها؟
0: راه في السبيطار بابا.
3: الله الله الله مسكينة في السبيطار. ديوني نشوفها، ديوني نطلب منها المسامحة، ديوني نبوس لها راسها ورجليها.
1: يلا يلا راه لقيتينا خارجين باش نمشيو لعندها للسبيطار.
3: دغيا وليداتي دغيا نمشيو هو الأول.
0: وعلى أنت بابا كيفاش تلاقيتي أنت وسامير؟ فكنتو
3: في طريق نحكي لكم على كل شيء. دوزو دوزو يلا.

0: لالي وسمير ولديك؟
1: إيه ولكن حتى تكملي 40 كينا. يلا هاك
0: واخ عار.
1: يلا شربي الماء بالشفاء إن شاء الله. هانتي شوفي طيب راه غادي يدوز باش يشوفك وما تبقيش تشدي فيه وتقولي له الجلالي.
0: لا هذاك ماشي الجلالي.
1: لا هذاك راه الطبيب. يلا ارتاحي الله يشافيك.
0: يا جلالي اداوي حالي يا جلالي اداوي حالي.
2: ماما شوفي شكون اللي جا معانا. اويلي اويلي سخفات. ماما فيقي فيقي
3: فيقي ماما فيقي فيقي ما تموتيش يا ماما.
4: خديجة حبيبتي خديجة فيقي على عينيك شوفوا فيا انا الجلالي انا الجلالي راني رجعت لعندك.
2: اويلي
4: طالب منك المسامحة.
2: اويلي وقيلة ماتت وقعت خولة.
4: ما تخافوش ما تخافوش هوا هوا الطبيب ماشي هوا الطبيب ماشي.
2: أمضرة دكتور كيف بقات؟
4: لا لا لا ما تخافوش ما تخافوش غير طمأنوا هذه غير صدمة قوية وقعت لها ملي شافت راجلها وولادها. ياك ما غادي تزاد عليها الحالة دكتور. لا لا لا بالعكس حنا كنا كنتسناو توقع لها بحال هاد الصدمة ومزيان اللي جيتو فاجئتوها بلا ما تعلموها. وفي الحقيقة نتوما خدمتوها بزاف وساعدتوها على العلاج. إنما هادشي ما غاديش نتأكدوا منه حتى تفيقي.

0: مرحبا بك ماما الحبيبة في دارك.
1: طيب داري داري هادي، هجوا وليداتي حدايا، هجوا عنقوني، توحشتكم بزاف. حاسة براسي بحالي لا كنت مسافرة لبلاد بعيدة وعاد رجعت منها.
2: على سلامتك لاله خديجة، وسمحي لي سمحي لي بزاف، أنا اللي كنت السبب. أري لي ذاك الراس نبوسو، وهاد المرة والله حتى نبوسو.
1: استغفر الله العظيم، ما تقولش هكذا جلالي، أنت راك راجلي وبات ولادي، على هنا بنت الحرم حتى نسى العشرة.
2: إن شاء الله غادي نعود لك كل ما فات.
1: إن شاء الله. اسمح لي ناسي علال، محنك معانا البنت، راه عاودوا لي على داك الشي اللي عملتي معاهم.
3: إيوا أنا ما عملت غير الواجب، وحنا راه ولينا اهل. ها
1: مرحبا بك مرحبا بك، ولكن امتى غادي تعملنا العرس؟
3: انا لاله مستعد نعمله من دابا الا قبلتو علي.

0: يخطب بالزربه الزربه. سيري سيري حلي ليه ليه هرس الدفه.
1: ايوا هذا مالو ملهوط على الزواج؟ هذه دار الجلالي.
2: ايه لالا شكون نتوما؟
1: حيدي بالك يمر قدامي. زيدوا الدراري اتبعوني.
2: اويلي هادو شفتهم هاجمين علينا.
1: تبارك الله تبارك الله على الجويليلي. هادوي قطعتي الواد ونشفوا رجليك.
3: اه كبوره
2: الجلالي شكون هاد المراه وهاد الولاد؟
3: هادي
1: حسبتي تقولها ليهم؟ يلا ادوي انا لالا مراته على سنه الله ورسوله وهادو ولادي من رجل اخر.
2: ياك الجلالي انت مزوج وجالس كتبوحط عليا ياك بغيتي دير زوج ديال العيالات ياك الجلالي؟
1: انا يا لالا ساكنه في بني ملال وهذا الجلالي جال تما وتزوج بيا وذاك النهار دار لينا الكينه في اتاي ودوخنا وهز ليا كاع الفليسات وجل هنا ودابا بغيتو يمشي معايا ويطلقني.
3: صافي يا لالا صافي راني قلت لك راني مطلقك غير سيري دابا توصلك براسك وداكشي اللي كتساليني نعطيه لك.
1: والله ما انا مقلعه من هنا حتى تحط ليا مليون ديال المؤخر وعاد صايع.
4: اقول يا الجلالي واش بصح هادشي اللي كتقول هاد المراه؟
3: يا اخي غير سكت بغيت نخبيها على خديجه ساعه خرجت لي هاد المسقوطه من الجن وانت كتشوف هادو اللي جابت معها راه ولادها راه ياكلوا الكياس ويغزوه بسنانهم.
4: ايوا صافي صافي ما تخاف شيء.
5: اسمعي يا لالا الجلالي راه غادي يطلق وغدا ان شاء الله نتلاقاو عند القاضي ويعطيك الحقوق ديالك كلها.
1: وانا سيدي ما عندي فين غادي نمشي غادي نبقى بهاد الدار ديال راجلي حتى يطلقني ويعطيني الفلوس عاد نزيد في حالي.
5: ايوا عرفتي اش غادي ديري؟ هاكي هالفلوس ديال لوطيل باش تباتي فيه انتي وولادك هاد الليله هادي وغدا يصبح ويفتح. هاكي شتي هاد 50,000 فرنك هاكي هاكي هاي.
1: ايوا سير اوليدي يا الجلالي احرز عليك هذا الراجل كل ما هو كوراني جلس ليك هنا انا ولادي حتى تبلز الفلوس.
3: ايوا دابا ياكي خديتي الفلوس ديال لوطيل ايوا خرجي عطينا باتساع وغدا ان شاء الله نتلاقاو في دار القاضي.
1: ايوا عندك الحق حتى انا راني حمقى ونتساهل اللي درت راسي في واحد جاري عليه المرا ديالو.
2: شنو هاد الشيء يا بابا؟ واش كاين شي راجل كيتزوج بحال هاد خيتي هادي؟
0: اواه وداك الغوال ديال ولادها ما كانوش كيخلعوك؟
5: والحمد لله اللي تفك منها.
2: ياك ياك الجلالي ما لقيتي باش تبدلني غير بهادي.
3: ايوا عاودتي راه غير الظروف اختي خديجه اللي لي يوريك وصافي
6: الظروف. شنو دابا ما بغيتيش ترجع؟
5: ابعدوا مني اش بغيتو عندي؟
6: ما ترجعش بخاطر خاطرك.
5: ما راجعش يا سيدي لذاك البلا.
6: كلمتك الاخر هادي؟
5: اي ما غادي نرجعش.
6: يوحك هادي من عند صحابك اللي خضرتيهم. الله يخليك لالا واحد السيد اسمو علال جابو البارح بالليل.
0: هذاك اللي ضربوه بجنويه؟
6: ايه ايه ام دراش وقع لي.
0: اش غادي نقولك ربي يحفظو على بونت الجنويه زهقات له قلبها على شويه ربي كتب عليه عمر جديد. على انت اش كتجيه؟
6: انا صديقو نقدر نشوفو دابا؟
0: ايه راه في الغرفه رقم 30.

0: الحمد لله على سلامتك يا سي علان.
1: هذا انت السي المعلم الكبير ديال العصابة؟ جيتي تأكد واش مت ولا مازال؟
0: فعلا حنا صيفتنا اللي قلت لك وجيت نشوفك اش درتي.
1: ايوه ولقيتيني باقي حي. انا السي المعلم بين يديك، يمكن لك تنفذ فيا حكم الاعدام اللي صدرته في حقي، وكون متاكد باللي راني حافظت على شرف المهنه ديالنا، وما خبرت شي الشرطه، وقلت لهم باللي واحد المجهول هو اللي ضربني.
0: وحتى حنا كنحافظوا على شرف المهنه وكنحترموا

0: الديالنا.
1: كيفاش زعما
0: دابا انت في نظرنا متي ام اللي ربي نجاك، احنا ما بقى بيننا وبينك حتى حاجه، يعني يمكن لك تعيش حياتك كيف ما بغيتي بسلامه، وكنتمنى لك حياه سعيده
1: بسلامه.
2: على سلامتك اخي علال.
1: الله يسلمك اختي الهام.
3: ربي يحفظك اخي علال. لكن شكون اللي ضربك وعلاش؟
1: ايوا ما نعرف، شي حد واقيلا تالف وغلط فيا.
4: على سلامتك يا سي علال، ما تصورش شحال بقيتي فينا.
5: والله عزيزي الا كاع الناس ديال الحومه بقيتي فيهم.
2: علال شكون اللي كان غادي يقتلك؟
1: راه صحابي القدام الله يهديك بغاوني نرجع معاهم، وانا ما بغيت شاي وبغاو يتهناو مني.
2: ناري اخويا شنو هاد الشيء؟ انت راه خاصك تعلم البوليس باش يحميوك.
1: ما تخافي شاي يا الحمقى الله يهديك، صافي كل شيء داز بسلام، ومن دابا ما عمرهم ما باقين يتعرضوا ليا.
2: زعما غادي تقدر تعيش حياتك بلا بيهم وبلا تجاره داك البلا.
1: صافي وصافي يا لاله الهام، راه قلنا لك ما كاين غير الحلال.
4: ايوا دابا قلنا سي علال امتى غادي نفرحوا بكم ونديروا العرس.
1: ايوا غير نخرج من السبيطار هانا معاكم. لاله خديجه.
4: نعم سيدي.
1: شفت ساميه ما كاينه؟
4: ايوا ساميه غادي تفرحوا لها وتسعدوا لها ان شاء الله. ساميه داها راجلها لدارهم باش تجلس مع والدي حتى يصاوب ليها الورق ويجي يديها معاه للطاليان.
1: ايوا العيالات صغرتوا يلاه.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأخيرة من المسلسل الإذاعي لولاك يا أمي. شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، جميلة هوني، إيمان الرغاي، حسن مكيات، فاطمة بوجو وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا، مستمعينا الكرام، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا العدد الإذاعي عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة يقدم نموذجا لشخصية يتقاطع فيها الفكري مع التربوي والإبداعي والإنساني. ارتأينا تقديمها لحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة لأنها تستحق التعريف بها والاستفادة من تراكم مسارها. ضيفي وضيفكم الأستاذ بن عيسى الجزار، من مواليد مدينة سيدي سليمان، حاصل على الماجستير في تحقيق المخطوطات من ليبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي سابقا، والآن إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخلة. قبل التحاقه بالتعليم كان معدا ومقدما لبرنامج أدبي بالإذاعة الليبية. له ديوان شعر بعنوان عري بلقيس، وروايتان، الأولى بعنوان مفعول به مرفوع نشرت مؤخرا، والثانية بعنوان بلقيس وأنا، وهي تحت الطبع وستنشر قريبا إن شاء الله. الشاعر والأديب وأيضا الإطار التربوي بن عيسى، مرحبا بك في بلاتو إذاعة الداخلة.
6: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الداخلة على هذا الاستقبال الجميل. سعيد جدا بالتواجد معكم وبين مستمعي هذه الإذاعة التي تحمل روح المكان ودفء الإنسان.
0: إذن أعلنتها شعرية أو شعريا منذ البداية. طيب سي بن عيسى، أنت أديب روائي وشاعر وإطار تربوي ما شاء الله عليك، وتتواجد الآن بمدينة الداخلة، الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب. إلى أي حد تشكل لك هذه المدينة مصدر إلهام؟ حدثنا عن الداخلة بعين الأديب المبدع سي بن عيسى.
6: الداخلة ليست مدينة فقط، بل حالة شعورية كاملة. هنا يتصالح الإنسان مع اتساعه الداخلي كما يتصالح البحر مع الأفق. الهدوء الذي يسكنها يمنح الكاتب فرصة الإصغاء لصوته العميق، والبحر فيها ليس مجرد منظر طبيعي، بل ذاكرة مفتوحة لقصص البشر وأحلامهم المؤجلة. بالنسبة لي الداخل أصبحت فضاء للتأمل وإعادة ترتيب الأسئلة الوجودية التي تغذي الكتابة. والجميل بهذه المدينة هو أنك تستطيع أن تعيش لحظتين في يوم واحد، لحظة الشروق على الخليج ولحظة الغروب على المحيط. فأية متعة هذه بالنسبة للمبدع؟ لا تسعني الكلمات كي أعبر عن هذا الجمال الساحر.
0: في الحقيقة تمنيت لو كنت أيضا رصاما لتنقل هذه الصورة الشعرية الجميلة إلى لوحة، أكيد ستكون أروع. طيب، ما أثارني حينما قدمت

0: جديدة.
1: إذا تبعت فيها حياة جديدة.
0: نعم. نعم. هذا التخصص علمني الصبر العلمي والدقة والمنهجية، كما جعلني أعي أن الإبداع المعاصر لا ينفصل عن التراث. لقد منحني قدرة على قراءة النصوص بعمق، سواء كانت قديمة أو حديثة، وأثر بشكل واضح في لغتي الشعرية والسردية.
1: جميل.
0: ولكن أريد أن أضيف ملاحظة. قبل قليل قلت لي يا ليتك رساما. أنا ولدي نزار قباني عمره 10 سنوات يجيد الرسم.
1: ولاحظ أعطيته اسم شاعر كبير.
0: نعم.
1: بمعنى بقيت روح الشعر تسكن بيتك أيضا، وهذا جميل.
0: نعم الحمد لله.
1: ما شاء الله. إذا نطمئن أن اكتملت السيمفونية الآن مدام الإبن يؤدي هذا العمل. طيب، إذا هذه تجربة أكيد مهمة جدا. نبقى دائما في ليبيا بن عيسى، لكن هذه المرة مع تجربتك الإذاعية هناك، حيث كنت معدا ومقدما لبرنامج أدبي. قربنا من هذه التجربة، لأن بصراحة هذه تجربة غنية تنضاف لما شاء الله مؤهلاتك سي بن عيسى.
0: التجربة الإذاعية الليبية كانت مدرسة حقيقية. الإذاعة تعلمك كيف تخاطب الإنسان مباشرة دون حواجز. كنت أقدم برنامجين أدبيين، الأول قضايا أدبية، كنت أستضيف فيها متخصص أو متخصصين ونتحاور في قضية أدبية، وأنت تعلم أن الأدب العربي غني جدا. والثاني حكاية أندلسية، يعني كنت أسافر مع المستمعين إلى تلك البقاع الجميلة، ذلك الفردوس المفقود، وأحكي قصصا على لسان الشعراء والأدباء، ابن زيدون، ولادة.
1: وكم استغرقت مدة اشتغالك كمقدم كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي؟
0: سنتين، 2005 و2006. وقد خدت هذه التجربة انطلاقا من أن الأدب لا ينبغي أن يبقى نخبويا، بل يجب أن يصل إلى الجميع بلغة بسيطة وعميقة في الآن نفسه. هذا هو كان هدفي من هذين البرنامجين.
1: جميل. طيب، استمعت منك لصوت الأديب والشاعر والمهتم بالجانب ديال المخطوطات وأشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن دعني أريد أن أحاور فيك بن عيسى الشاعر. بداية، متى اكتشفت الحس الشعري لديك؟
0: أظن أن الشعر اكتشفني قبل أن أكتشفه.
1: جميل.
0: بدأ الأمر بمحاولات خجولة في مرحلة المراهقة، أعتقد سنة 93 ميلادية.
1: ومن شجعك في البداية بن عيسى؟
0: استماعي.
1: أو لن تشجعت نفسك؟
0: استماعي لنزار قباني عبر الإذاعة.
1: وبقيت وفيا لنزار حتى. نعم. حملت أو أطلقت على ابنك اسم نظام.
0: نعم. ويشرفني هذا، يشرفني هذا جدا. وكانت أول قصيدة أثارت انتباهي القصيدة الدمشقية التي قالها نزار قباني، هذه دمشق وهذه
1: وهي من أروع، صحيح، من أروع ما قال. نعم.
0: حين يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه العالم، يعني المراهقة هي التي كانت منعرج في كتابتي للشعر، كنت أكتب لأفهم نفسي أكثر، ثم أدركت أن القصيدة ليست كتابة فقط، بل طريقة للعيش.
1: صحيح. والكتابة تزيل عنا الكآبة، لأن متنفس حقيقي للمبدع. من ثمار هذا الشغف أكيد أيضا أستاذ بن عيسى إصدارك الديوان شعري بعنوان ذكرني به، عريب بلقيس. لماذا هذا العنوان الذي يحيلنا إلى التاريخ؟ هل بقيت دائما أسيرة بين مزدوجتين لاهتمامك بالمخطوطات والتحقيق في المخطوطات، وبقيت حبيس هذا الفضاء التاريخي دائما حاضر؟
0: لا يمكن استغلال الفضاء التاريخي لتعيش الآن، لتعيش المستقبل.
1: صحيح.
0: التاريخ جميل جدا،
1: ولهذا يقال عادة سي بن عيسى، من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
0: ونزار قباني قال: لو قرأتم التاريخ ما ضاعت القدس ومن قبلها الحمراء.
1: صحيح، لأننا نطعد. صحيح. نحن لا نستفيد للأسف.

0: من دروس التاريخ.
1: طبعا فكرة ديوان عريب بلقيس من خلال مشاهدتي لمسلسل بلقيس الذي عرض في السنوات السابقة، تأثرت بشخصية عريب قائد جيوش بلقيس. القصة باختصار أن عريب كان يعشق بلقيس، وهي أيضا تبادل نفس الشعور، ولكن هي ملكة وهو من العامة وإن كان قائد الجيوش، فقالت له لا يمكن الارتباط الرسمي، فلهذا سنحافظ على روحين تعشقان بعضهم، ولكن بشرط ألا تلتفت لأخرى وأنا لن ألتفت لآخر. ولكنه شاء القدر أن أحب فتاة أخرى بعد أن تعذب وهو بقرب بلقيس ولا يستطيع الحديث معها، تزوج بأخرى فقتلتهما معا، لأنها لم ترضى حسب المسلسل لم ترضى أن ملكة تعطي قلبها لقائد الجيش،
0: وتعاهد على أن يبقى، ولكن
1: إذن صوت عريب في هذا الديوان تلك المعاناة وبقربها.
0: كيف استثمرت هذا الواقع التاريخي ووظفتها شعريا؟ طيب، فتحت لنا شهية الرغبة في الاستماع إليك لصوت بن عيسى الشاعر. نريد أن نستمع لمقطع شعري من ديوانك، طبعا تختار من أي مقطع تشاء، أكيد معنا المخرجة نعيمة بدار مشكورة سترافقك بموسيقى هادئة ترافق قراءتك الشعرية.
1: طبعا يشرفني هذا.
0: إذن طبعا حاول أنك تدير الكاسك ديالك وتتفاعل مع الموسيقى لتسمعنا هذا المقطع الشعري.
1: قصيدة عريب. تقول القصيدة: أبلقيس فلترحميني فإني عريب، أحبك قلبي فأضحى غريبة، على رأسك التاج يلمع منك ويصلى فؤادي الضعيف لهيبة، تحملق فيك العيون بشوق وتدمى جراحي وأشقى عذابا، تريدين أن أكتم الحب دوما وأجعل ماء الحياة سرابا، فلو قلت ما بي لهزك عمرا وحول منك الفؤاد مذابا، ولكن مشيئة قولك سيف على عنقي لا تريد الجواب، أردت الحياة بعيدا لوحدي لأنساك يوما وأطوي الكتابة، فكان قبولك ذاك محالا لأنك تأبين مني الغيابة، فماذاك بالله قولي وقولي، أيا جمرة أفقدتني الصواب، ويا صخرة لا تحرك قلبا أضاب فؤادي حبا وغابا، ويا مهجة لا تبالي بشرخي تزيد عليه ويبقى مصابا، أريد الرحيل ففك أسيرا يعيش هوانا ويفنى اضطرابا، فلا لا تلومي ضعيفا سيقوى إذا ما أطال جفاك العذاب، سأمضي وأرحل عنك بيوم وأحدث في عمق قلب انقلابا.
0: جميل، لفض فوك الشاعر بن عيسى، ولكن ما أثارني كثيرا وهو التوظيف الرائع الذكي لهذه الوقائع التاريخية في قصيدة شعرية. بصراحة هذا غير متاح، عادة في الشعر يسرح الخيال ونقول أشياء، ولكن توظيفك ما شاء الله عليك كان توظيفا إبداعيا ذكيا. استمعنا لصوت بن عيسى المهتم بالمخطوطات، بن عيسى الشاعر. نريد الآن أن نستمع ونصغي لنبض بن عيسى الكاتب الروائي. قربنا أكثر من تجربتك السردية، وأكيد أنها ستغني ما شاء الله مسارك الإبداعي، لأن عندك تنوع وهذا يلهمك أكثر.
1: شكرا على هذا الإطراء،
0: تستحقه، أنت الذي فرضته علي.
1: يشرفني هذا والله. الرواية بالنسبة لي مساحة أوسع لطرح الأسئلة الإنسانية. طبعا الشعر لن يسع الكل، ولكن الرواية أعتقد أنها تسع هذا الأمر. روايتي الأولى مفعول به مرفوع، قد يتساءل بعض المفعول منصوب، جعلته مرفوعا لغاية في نفس يعقوب كما يقال، سيكتشفها القراء إن
0: شاء الله. المجاز، وأكيد أن هناك قراءات مفتوحة. طبعا
1: طبعا هذه الرواية هي محاولة لمساءلة الواقع الاجتماعي والنفسي والتربوي والإنساني بلغة رمزية، حيث يتحول الإنسان أحيانا إلى موضوع داخل عالم لا يفهمه. أما رواية بلقيس وأنا وهي الثانية وهي تحت الطبع، وهي تحت الطبع فهي رحلة نفسية وإنسانية.

0: هي عميقة في علاقة الحب والزمن والقدر ببعضهما أو ببعضهم. أحب أن أترك للقارئ متعة الاكتشاف، وأود الإشارة إلى أن هذه الرواية عبارة عن تأليف مشترك بيني وبين الأستاذة جميلة التليدي ابنة طنجة، وهذه التجربة فريدة من نوعها لأن الكاتب والكاتبة من جيلين مختلفين بينهما 27 سنة،
1: ولكن التقيا في قطعة إبداعية سردية.
0: فأردنا أن نمزج بين الكتابة والرؤى بين جيلين مختلفين فأنتجنا هذا العمل.
1: جميل جدا، وأظن هذا يحمل أيضا معاني فاضلة وسامية للتضامن والتعاون، بمعنى ممكن أن يتحقق هذا حتى على مستوى الإبداع والكتابة، وهذا جميل. عادة كان يقال بأن المبدعون يكونون أنانيين، ولكن لم تبقى هذه القاعدة صحيح.
0: قصدت ذلك لأن أريد أن لدي شخصية في الرواية وشخصية أنثى، أنا لن أعطيها
1: صحيح
0: حقها
1: صحيح،
0: فاخترت أنثى هي التي تكتب من
1: وتحافظ على طراوة تلك الحمولة.
0: هذا ما قصدت، واخترتها من جيل جديد، ربما لأن الجيل الجديد يحمل عبئا آخر مغاورا عنا.
1: إذن هذه رواية أكيد ستكون مثيرة جدا، وأيضا هذا ذكاء منك أنك حاولت أن توظف، لأن فعلا حينما تقرأ ما يعبر عنه المعني أو المقصود وهي الأنثى هنا، فأكيد يكون عمل اللي هو جيد. بصراحة أحييك على هذه التجربة. طيب أريد أن تسمح لي أن نبتعد قليلا عن عالم المخطوطات اللي هو عالم جاف وفيه الأسئلة المقلقة وفيه عمل اللي هو شاق جدا، ونبتعد عن عالم الشعر الجميل والرواية كمنجز سردي يستحق ويخلق تلك المتعة التي تخلق في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. أريد هذه المرة أن أصغي لنبض بن عيسى الإنسان، ولكن سأصغي لهذا النبض من خلال عبارات، وأنتظر منك أجوبة سريعة. لست أدري هل أنت على استعداد؟
0: أحاول سأحاول.
1: نعم طيب. نحن في شبه جزيرة في فضاء محاط بالبحر من جوانب عديدة، ما طبيعة علاقة بن عيسى بالبحر؟
0: البحر صديقي الصامت، أذهب إليه عندما تعجز الكلمات.
1: الموسيقى التي يعشقها بن عيسى؟
0: الكلاسيكية، العود الشرقي، لأنهما يمنحانني صفاء الكتابة.
1: نعم طيب، ولماذا اختار بن عيسى الإدارة التربوية؟ أكيد هذا المهنة ديال المستقبل وهي في الحقيقة ربح، ولكن كيف أخفيت فيك هذا الشاعر وهذا الروائي وهذا، واخترت مجالا أكيد له صعوبته ومعاناته اللي هو الإطار أو الإدارة التربوية؟
0: أعتقد أو أعتبر أن الإدارة امتداد لرسالة التعليم، لا تقل قيمة عن المعلم أو الأستاذ، ولكن اخترت هذا الإطار برؤية إصلاحية أوسع لخدمة المدرسة المغربية والإنسان.
1: جميل، ولست أدري في خضم أو في زحمة هذا الاهتمامات التي لديك والمواهب، هل تجد الهوايات سبيلا إلى شخصية الأستاذ بن عيسى؟
0: نعم، القراءة الورقية، أعشق القراءة الورقية، السفر كثيرا كثيرا، والمشي الطويل قرب صديق البحر.
1: هذه كلها عناصر أو مكونات تزيد من إلهامك وإبداعك الشعري. متى يكتب بن عيسى مبدعا؟
0: حين يشتد الصمت بداخلي.
1: جميل، والكتابة هي نوع من استنطاق هذا الصمت بطريقة جميلة جدا. ماذا لو طلبت منك نصيحة للناشئة المبدعة؟ أنت ما شاء الله عليك راكمت تجربة إبداعية تستحق اليوم أن يتم استثمارها من طرف المبتدئين أو الناشئة.
0: في نصف سطر، اقرأوا كثيرا، لا تستعجلوا الشهرة واكتبوا بصدق قبل كل شيء.
1: وفعلا لأن الأمة التي لا تقرأ تموت، ونحن للأسف أمة اقرأ. لست أدري إن كانت لديك كلمة نختم بها سي بن عيسى، لأن كلامك حلو بصراحة، يفتح شهية الإصغاء وفي إمتاع وليس فيه ملل، لأننا نقفز وكأننا نمارس رياضة القفز بزانة من مجال إلى مجال ومن إبداع إلى إبداع. فالحديث معك شائق ورائق جدا.
0: وأنا أيضا شرفني ذلك سيدي أحمد، وشرفني أن يستمع إلي أهل الداخل الغاليين على قلوبنا. حذرني البعض قبل المجيء إلى الداخل فقالوا لي حذاري منها. كنت أظن أن الحذر حذر سلبي، ولكنه حذر إيجابي. قالوا لي ستعشقها ولن تستطيع مغادرتها.
1: وعشقها هو نوع من المرض الإيجابي الذي لا يشفى منه المرء.
0: نعم.
1: طيب، إذا شكرا جزيلا للأستاذ بن عيسى الجزار على هذا الحضور الجميل والبهي، وعلى هذه الرحلة الإذاعية الممتعة بين الأدب والتربية والإنسان وأشياء أخرى. شكرا لكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء، نلتقي بكم في حلقة قادمة عبر بلاطو إذاعة الداخلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن الأبيات السائرة التي سارت مصر الأمثال قول أحمد شوقي رحمه الله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ودون هذا في السيران، وإن كان مثله في المعنى قوله: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. فالحديث عن الأخلاق حديث مهم جدا، هذا على وجه العموم، فكيف إذا كان الحديث عن أبهى مظهر تجلت فيه الأخلاق، عن أسبى مظاهر العقول، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن كل خلق كريم في كتاب الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن سعد بن عامر قال: أتيت عائشة فسألتها فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن صفية بن حنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحسن خلقا قط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عائشة وصفية له حيثية ليست لغيرهما. لماذا؟ لأن المرأة لملازمتها لزوجها تعرف منه ما لا يعرفه أكثر الناس، فهذه شهادة لا يطلب فوقها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نال الشهادة من عند رب العالمين، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون برسول الله، لأنهم سمعوا قول ربهم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكان الذين جاءوا من بعدهم يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ليهتدوا به في سمته وذله. روى البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أتينا حذيفة رضي الله عنه فسألناه عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذ عنه السمت والهدي، فقال حذيفة: ما أجد رجلا أقرب سمتا وهديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يقصد ابن أم مسعود. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. ومعنى قوله: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أي ريح ومرسلة بماذا؟ وما وجه المقارنة بين جوده صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة؟ معلوم أن الريح المرسلة هي المرسلة بالخير، أي المرسلة بالمطر، أهل البوادي وأهل الحرث يعرفونها، هي التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر، وفي آية أخرى: وهو الذي يرسل الرياح نصرا بين يدي رحمته، أي مبشرة بالرحمة التي تأتي بعدها، وهي ذلك الخير وذلك المطر. فحينما ينزل هذا المطر لا يفرق بين أرض فيها بئر وساقية وفيها ماء، وبين أرض بور لا ماء فيها، فهي ترسل بالخير العام لمن يريده ولمن لا يريده، لمن يحتاجه ومن ليس بحاجة إليه. وكذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان أجود من الريح المرسلة، فيعم جوده ولا يخص. وهذا من عجيب شأنه صلى الله عليه وسلم، وكل شأنه عجيب. ولذلك الحديث الذي في الصحيح: لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فاللهم وفقنا للخير، وارزقنا نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب.

تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا، من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير، فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير

0: والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الشريف إذا تقودها فبعتش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحسن فبعتش في السقيلة سقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو ردد

فذاك الحسن بدوني فذاك الحسن بدوني.

0: كان تريد الأمورية والله
1: يا العريق يا العظيم يا سيدي.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من ازاي وظهر عن مولاتي متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

التي في طرفها حضر إلا العيون التي في طرفها حضر قتلنا الذنوب.

مقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

Olha lá. Eu tenho de ver na nasu. يلا لي معود

0: 드디어
1: جمع البت.

次来还是。

0: تابه متابه قرب طفل السدات
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يا كنت يحس شامل الدين وسط
0: يا كنت يا

حملها يا مالي على حملها يا حملها يا حملها يا

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

0: خمر وغنيلي
1: الله
0: ده بذكر سنايمة سنايمة والرباب والتندمي بذكر سنايمة يا سنايمة والرباب وتندمي أي ياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فهم.

سنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم. لا إله إلا الله.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك ذنبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد.

جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي.

لست هناك أنا أكواني تضرى حقيقتي قصت في المولى تراني يا غاني يا

سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمد الأقطاب في كل مشهد ففي الذات عين الذات كل كمالية ففي الذات عين الذات كل كمالية في الذات عين الذات كل كمالية وناس ولد الاكواني ودرى حقيقتي والطز في المنى تراني فانية وروحي للانوال قلوبي مدبرة وفي حضارات

وإلاك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكلي قوما نامي حقيقة كلي في المعنى وكلي في الاسم وكلي شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديك.

خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير بطيق والبيت وإنك شمس الحق.

الكلية غزل تناوي حقيقة فكلية في المعنى كلية في الحسب فكلية شابعة من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إنسي ليصبح حفيظا لي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما

لكم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظا أدائكم كما يمسو من أنه محفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا هما جميع الخير بطيق والبسي.

يبقى محقق يبقى

رفقاء. يا مسقنا قادة الشهر ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبعدت بي وافري بي كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضلي صيدك فات شدار وجو حمار وعيني عدت الناس

0: مني على النفس والشيطان والشيطان منتصر بالمصطفى حزمًا بالمصطفى انتصر بالمصطفى
1: الله الله ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيفت جبرت وتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غيري لا كل الوية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدر تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدر مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدر بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك

ذوقك والحصون ونغيره ونعسل البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحشى وقوي وطلع من لبتي ها اوعظ له القوم.

شتر سباح فيت زارك بالغيوان هذا غيرش وبو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. مرحبا بأسماعكم الطيبة في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم من وحي الموسيقى، سائلين الله جل جلاله أن يوفقنا في نقل محتواها بالشكل الذي ترغبون، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. موضوع هذه الحلقة النغمة الأولى من الدندنة إلى السلم.

الموسيقى حسنا يرقى، لا سيما إن خضعت لمعايير الإبداع اللحني الجميل، حيث نقترب أكثر من جمال الموسيقى والإيقاع وسحرها الخفي الذي يسافر بأسماعنا إلى عوالم من الجمال بلا حدود في لحظات تصبح فيها لغة الموسيقى كالشعر الذي قال فيه بعضهم لله دره، الشعر ما اهتز منه روح سامعه، الشعر ما اهتز منه روح سامعه كمن تكهرب في سلك على غفلي.

ضمن برنامجكم أو هذه الحلقة من برنامجكم من وحي الموسيقى، سنشرع حديثنا من بوابة مدخل البدء البسيط، أي من الدندنة الأولى التي يهمس بها الإنسان لنفسه إلى بناء السلم الموسيقي الذي صار لغة عالمية، غني عن الذكر والبيان. أي الموسيقى لم تولد كاملة، بدأت همسا، هي التي بدأت صدى في الكهوف وارتجاجا في أوتار القلب، ثم جاء من نظم هذا الصدى، من قال دعونا نمنح هذا الصوت اسما، دعونا نضع له نظاما، فجاء السلم الموسيقي.

نغمات شكلت هذا السلم في ثقافتنا، منها دو ري مي فا صولا لا سي دو، لكنها في الأصل ليست عربية، بل تعود أصول تسمياتها إلى راهب إيطالي يدعى غويدو داريتسو في القرن 11 الميلادي من ترنيمة دينية لاتينية وبنى بها هذه الأسماء. أما في ثقافتنا العربية فلدينا أسماء أخرى عريقة تعود إلى عصور الجاهلية والنهضة العباسية، منها نهواند وحجاز، وهي ليست فقط أسماء أنغام بل مفاتيح لمشاعر وأمزجة.

صحيح مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، الموسيقى علم لكنها أيضا إحساس وكتلة مشاعر وجدانية في لحظة تفاعل وابتكار لا موعد لميلادها. ومن هنا مستمعين سننطلق في الحلقة المقبلة لنكتشف كيف تتكلم المقامات العربية بلغة الوجدان، وكيف يمكن أن تعبر نغمة واحدة عن فرح أو حزن أو شوق أو وجل. ابقوا معنا وكونوا على موعد لاحق بمشيئة الخالق مع الحرف والنغمة. وإلى ذلك الحين بمشيئة رب العالمين، هاكم خالص تحياتي من كانوا سعداء وهم في خدمتكم الأثيرية، والسلام مسك الختام.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ممتع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: قسم التمثيل يقدم
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج
3: إذن، يلا نبدلو الهوى ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج.
5: ضبط الصوت وسجلها محمد الشرقاوي، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الأخيرة.

0: شاتش. حل يا سيدي، حل يا سيدي.
1: شنو ظهر لكم الحل الباب؟
0: حل يا سيدي كلام المخزن هذا.
2: ايوا غير قول زعما.
0: الا ما بغيتيش تحل بالخاطر تحل بالزمنك، اللهم حلهم الباب بالادب. حل يا سيدي اللي كتب الله هو هذا.
1: ايوا انتوما عينوني هنايا، انا غادي نمشي نشوف شنو كاين.
0: سير دغيا يا سيدي قبل ما يفرعوا الباب بهاد الدقه. سير سير.
3: شكون؟
2: ايه المشكله هذه؟
3: البوليس.
1: البوليس؟
3: ايه افتح الباب، بغيت تهضر معاك.
1: ايوا سيدي غير ساكنين شويه في الفوقي، والفوقي كما تعرف بعيد شويه على الدار.
3: اسمح لي، ماشي نتوما اللي عيطتيو للشرطه على شي دباز؟ شفتك بحال الا مبغوض. ماشي نتوما اللي عيطتيو في التليفون للبوليس ديال نجده؟ ما عندكم والو هنا، ما عندكم غلال، ما عندكم دباز، ما عندكم حتى شي حاجه؟
1: لا لا لا لا لا, لا سيدي، حنايا ما عندنا دباز.
3: ودار من هذه؟
1: داري انايا باوي بن حبيس.
3: وفين كيسكن السيد الكبير المقص؟ هادي ماشي نمرة 18؟
1: لا سيدي، هادي غير نمرة رقم 8 فقط، أما 18 ما زال شوية لقدام، وتمانيت كي تكون سي كبير المقص.
3: إيه بارك الله فيكم يا سيدي، اسمح لنا.
1: بلا جميلة سيدي، بلا جميلة.
3: أهلا وسهلا.
0: أش كاين؟ علمنا.
1: عاودي ماشي عليكم أنتوما، غير طفيك النفس السي علي بن شامة.
2: ماشي علينا، جاو كيقلبوا.
0: الله، شهدوا لا إله إلا الله. عباد الله، هذه هي الموت عرق بعرق. كلي كان غزل الرعدة شداني. هانت هانت هانت شوف شوف.
2: إيوا تبت راسك شوية، الله يهديك. أويلي استغفر الله العظيم، ماش غادي يعاودوا علينا هاد الناس؟
0: يعاودوا علينا الويل. خليني نشهد، شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
2: إيوا دابا يلا يلا يلا سيدي نمشيو يلا.
0: فين غادي تمشي؟ أجلس الأرض وعمل عقلك. شوف شوف شوف شوف، لا تطلل شي من الشباك دابا يشوفوك.
2: اودي الله يهدي
0: يا هب.
2: شوف شوف شوف شوف شوف، داك الراد ديال الخليفه اللي متبع ورات الناس.
0: والله الا عندك الحق، هو صاحبك مول الثلاجه.
4: شكون هذاك اللي باه؟
0: كنظن واحد فيهم راك كتعرفوها ولا؟
2: كنعرفو مول الثلاجه.

0: لجات كان عارفه صاحبي بالكل.
1: صاحبك بالكل وفوقاش خلقت هاد الصدقه والصحبه؟
0: اودي بغيت نقول زعما كان تصرف معاه فهادشي الثلاجات و
1: تصرف الدراري
0: تصرف الرجال قالك باش قولي شكون هو هذاك الاخر؟
1: هذاك هو اللي قلت لك السيسي كوك مول الفلقه، هذاك هو البطل في هاد المعركه ورابح الف عليك يا خويا يا عدو، الا شدك يعركك عليك.
0: ولكن هذاك انا اش بيني وبينه؟
1: داير زبلاق دراسك وعاد كتهضر، دبر راسك اللي عقدها بتفاروح ولا بسني.
0: ياك زعما ما تفتيش عليا شيري؟
1: انا ما عندي راي في هاد امورات لي طاري والثلاجات.
0: ولا واو كان غير خمم معايا شويه.
1: انا الا تعمل طرف من ريي يا الله نخرجوا عندهم ونفكوا معاهم الدعوه باش ما كانوا ما نبقاوش مخبيين هنا.
0: خلاص الله يهديك الحاج عمل عقلك، واش حنا دابا عندنا الكتاف باش نقابلوا دوك الحلالف؟
1: شوف يا سيدي هادوك الحلالف ما خصهمش الكتاف، خاصهم غير الفلوس.
0: عبد يسكت الله يهديك.
1: ايوا انا اش المعمول شنو هو ريك؟ لله السي الضاوي الا ما فتي علينا شيري راه ما انت شي براني علينا.
2: ايوا انا الري اللي نفتي عليكم هو السي عدو يرد فلوس الثلاجه لمولاهم. ايوا دوي.
0: ما كرهتش اودي السي الضاوي ولكن دابا الله غالب.
2: ايوا عملوا واحد الحاجه اخرى، هذه بلا شك النيه هي اللي حصلتكم، غادي تباتوا معنا هاد الليله ومن هنا الغدا لها مدبر حكيم.
0: وا سيدي وعليه وعليه
1: وعليه وعليه اي بالله. وقتاش غادي نوصلوا لهذا سفي؟ انا دابا ولات عندي هذا سفي بحال اذا غادي نمشي لشي حج. ايوا دوي عندو مالك ساكت.
2: هي دوي
0: عندو دابا داك الاستاذ سيكوك راه حط علينا راه في الباب.
1: حط عليك غير انت بوحدك. انا ما بعت الثلاجه ما شديت فلوس.
0: ولكن انا وياك شاركين في السراء والضراء.
1: لا سيدي انا ما شاركش معاك في خرجان الطريق وتبوحيط على عباد الله.
0: اش كتقول؟
1: خلاص اخويا عدو خلصني عليك من خصايل الدراري.
0: عاودي راه هادي والتوبه عمري ما نعاودي، الا فلتنا من هادي غادي نعمل الطلبه والفقيه.
1: يا دابا حتى الى عاود جينا نخرجوا لهم بالجلال بحال العيالات غادي يفيقوا بينا.
0: معلوم الديب ما كدوز عليه غير مره. اولا السي الضاوي.
2: ايوا انا في نظري تعديو هاد الليله معنا هنايا ويصبح ويفتح.
0: ايوا دابا اش كتقول؟ دابا الحاج علي دابا ما فكر تكون اخويا علي تعمل خاطر السي الضاوي ولك الساعات التي انت فيها.
1: اخا سيدي ما عندي ما نقول، واخا تزيدني للزوبيا ما عندي ما نقول.

0: دوراني معاك كنتكلم. ويلي الراجل فاهي غرقوا لك المراكب. عدو
1: عاد في الزوج ما قلتي شكاين
0: ولا دابا؟ ها دابا الحمد لله كيخصنا نشطو ونفرحو مع راسنا اللي فلسنا ربي من داك عادو والله داك سيكوك مول الفلقه. شوف هاد السيد الضاوي راه خيرو عمرنا ما نساوه، خبانا مسكين وعمل جميع المجهودات حتى فلتنا حتى صفرنا حتى وصلنا للدار البيضاء الله يجازيه بخير.
1: ايوا ماشي راه سميتو الضاوي.
0: اييه الله يضوي عليه ليله الوحدانيه. هاي هاي هاي هاي هاي هاي شاتي بها الليله عندك ذوق رفيع.
1: عاد هذا الاختيار الجلسه في هاد القهوه
0: ما عندي ما يتسالك. شنو بعد الاسم ديال هاد القهوه؟
1: هاد القهوه كيسميوها سيدي المنظر الجميل.
0: الا قلتي المنظر الجميل منظر جميل. كطلل دابا على بنيت الدار البيضاء كلها، دابا كنشوفها بحال كنشوف في الكف ديالي.
1: عالم الله كيفاش كنتي كتخيل الدار البيضاء.
0: ولا ولا ولا ولا ولا ولا قالك الدار البيضاء بلا حيوط سيدي بليوط. لا واش الدار البيضاء بالحيوط؟ كنت كنسمع بهذا البنيان وكنت كنتخايل مع راسي، ولكن هذا الشيء كثار ملي كنت كنتصور العجب.
1: علاش العجب؟
0: وكيجيب لي الله كل شيء في هذه المدينه كيتحرك، المدينه كلها ماشيه. هذا الجو وهذه الحركه كتعجبني والله ما نكره نجلس في هذه المدينه شي شويه.
1: ايوا الا بغيتي نجلسوا هنا شي ايامات عند واحد السيد نمشيو ننزلوا عليه، راه ما يقصر شي معنا مسكين. اسمو السي رمضان كوينن.
0: يا الله اعلم الا حتى هو عنده شي مرا يعاود يزوجنا بها.
1: عسيدي كل خير موجود الحاجه لي والله، وبغيتي تعاود تزوج لي عاوتاني راه فرمشة تعيد. انا معك غير امر.
0: لا سيدي انا متايب لهاد المرا الله يسامح، ومره اخرى والله عاود زوجتيني معاك لا باقي زدت خلفه وحده. هاد المره انا اللي خاصني نزوجك، وحتى انا نشوف لك مره كتقول الزين ضوي ولا نضوي، وما في عمرها غير 32 عام النص القليل.
1: لا دابا وخلاص، دابا انت قلتي لي بغيتي تجلس في الدار البيضاء وخلاص. انا قلت لك
0: بغيت نجلس في الدار البيضاء حقيقه، ولكن ملي يكونوا عندي الفلوس. وباغي نزوج ولكن ملي نخدم ويكونوا عندي الفلوس. حقيقة دابا عندنا شي فليسات هذوك اللي ما مشاو لنا شي داك فلوس الحلال، ولكن ما غيكفيوناش غير هذا الشيء.
1: ماشي بعدا اجي بعدا. انت عطيهم للسي الضاوي امانة مع الضفار والدرسة وكتقول لي مشاو.
0: والله سيدي ما حسبني الا مشاو ولا بقاو على بالي. الحق واخا مشاو لنا ما شكينا في حد، وجهنا امورنا الله وسكتنا، واخا بقينا ربنا خلقتنا. اجي بعدا. شت حالك ما بقاش يعجبني هاد الايام عدو.
1: علاش اودي علاش؟
0: شتك ملي تحيت يديك لجيبك كتجبد غير الوراق ديال العشر الاف.
1: ايوا الزيدايا
0: من اين لك هذا؟
1: خلاص عليها. شوف الله يخليك، الى ما كاون عليها وسكت وغمض عينك، والى ما قديتي جاي تشوف وتسكت غمض لي عاوتاني عينك.
0: ولكن يا اخي انا شارك معاك.
1: إلا بغيتي النص ديالك في هاد الفلوس اللي عندي ها هو. أنا ما كان نكرك شايف الشركة.
0: أنا ما بغيتش شايف النص في الفلوس، بغيت نعرف من أين جاو الفلوس.
1: جابهم الله.
0: من أين؟
1: حتى الأسفي والفرق عد لها.
0: واخا سيدي زيد، فان ما خرج على الله تخرج.
2: ايوا وليدي حقيقه انا كنت قلت للسير رضوان خالك يشوف لي شي خدام، وقال لي غادي يكتب لك تجي من فاس. ايوا ولكن هاد الهضره هادي كانت هادي، انما واشيت من شهور كامله
1: ياك. دابا دابا وكان عمي بوكر والو زعما؟
2: لا لا ماشي والو، انما في هاد الساعه ديال دابا وخلاص، اما في المستقبل يمكن تكون شي حاجه. ايوا على كل حال دابا راك في بالي، وغير يخوى شي مكان ديال شي خدام رانا نعلم السير دوال الخبيه وانت الاول ان شاء الله.
1: ايوا عليها يا سيدي، انما انا مزوق فيك عمي بكر عندك تنسل.
2: ايوا غير كون هاني راك في البال. اما مكان من داك صاحبك السي علي.
1: الحاجه علي، الحاجه علي يا عمي بكر، الحاجه علي.
2: ايوا بحال بحال ما علينا شي حتى يبدا ويخدم ونقولوا له الحاج، يعني حتى يولي معلم على دراعه.
1: ايوا دابا مدرا قول لي تا هو شنو عملتي له في القضيه.
2: ايوا هذاك راه صافي، رانا تكلمت له مع المعلم الطاهر الوداعي، وراه قبل باش غادي يخدموا معاه، وهاد المشكله كيظهر لي الا انتهت والباب راه مفتوح.
1: يقول لي عمي بكر كيف داير هاد المعلم الطاهر الوداعي؟
2: ايوا اش غادي نقول لك، راجل مزيان الله يعمر هضر. وصنايعي ورقائقي وفي ما كان شي معلم فخار دايزو الكلام إلا هو عنده.
1: يا دبا دبا الحاجة لي غادي يمشي عنده أهل لسانك
2: غير يمشي عنده ويقول له صافتني عندك عمي مبكر.
0: دوي عدو هذا هو اللي قلت لي المعلم الفخار فاس في بحال اللي براس ترلينية الذهبية.
1: واش كاين دابا قول لي شحالاتك ما خلصك شي مزيان؟
0: ماشي حتى قد الاجره اللي كنت كنصور فاس.
1: خلاص شنو زعما بقل؟
0: معلوم بقل وخلصني مسكين وحشمان. قال لي كان عارفك معلم وصنايع يا الحاج علي وكان عارف على انك تسهل اكثر من هادشي اللي عطيتك وكان عارف الصنايعي الفنان اللي بحالك ما يتقدر حتى بثمن. ولكن قال له كحوز قال له ظهر الحمار قصير إنما إلى زيانة الدنيا رانا نزيدك ما عندي ما نقول غير وكان تتهلاو وكون راجل.
1: إيوا
0: أخويا عدو هادشي اللي قال لي.
1: وانت ما قلت له والو؟
0: مش غادي نقول له.
1: وعلى الأقل قل له انت براني وماشي من هاد البلاد وماشي من بلاد بعيدة.
0: أسيدي راهم كاينين المعلمين الفخارة اللي خدامين فاس وما مناسفي.
1: إيوا دابا أنا بلا خدمة وانت الأجرة قليلة ما هو العمل؟
0: ما هو العمل؟ ما خممناش النهار الأول كان ملي طاحت علينا الفكرة باش نبدلو البلاد. أودي ماشي البلاد اللي كان كيخصنا نبدلو، كان خصنا نبدلو الحرفة الصنعة.
1: أها
0: اسمعني يا عدو، أنا من اليوم واخا نموت

0: نرجع عمرني ما نعاود نرجع للدار عمل.
1: يا واش غادي تعمل؟
0: غادي نبدا نخدم في القبز في الخشب وحتى في الحديد.
1: يو على هاد القبال يا الله نرجعوا في حالنا الفاس.
0: لا سيدي ما راجع شيء.
1: ها اصبر بلاتي اعمل حاجه.
0: امايا
1: شوف معلم اخر.
0: المعلمين كلهم تساريت عليهم واحد بواحد الاجره بحال بحال.
1: يو شنو دابا نيأسوا نجلسوا الارض نعاينوا السما تفتحوا تنزل علينا باللويز؟ يو شنو المعمول؟ يو فين داك الحكام ديالك؟ يا الهدا دابا خدم عقلك يا مالك. مالك تزيزنتي
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Oh,

Ya Rabbi Allah.

تعالي يا خاطر حيا يا قرينا غرينا بالهوى واصلنا همسا ويبخلنا.

أنا من حرب أواني أنا في الحرب الأواني غير مجهول مجهول المكاواني حينما نادى المنادي هاي في

وما عيد المهدي كان فوق صدري يؤنس يا ويلي إنني يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجنا يا ياواني إنني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني يا ياواني.

اسمعاني نغمة الاسم، اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني. اطيبوا الاصوات عندي، اطيبوا الاصوات عندي، حسن حسن حسن حسن حسن صوت الدواني. صرير الرمح جارا جارا جارا جارا جارا جارا جارا وصرير الرمح جارا رغى يوم الطعان. وصرير الرمح جارا في الوقايا يوم

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد مرة أخرى أن أستضيف طبعا المهتم بالثقافة الحسانية ونائب رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الداخلة وادي الذهب، شاعر الوحدة الترابية للمملكة سي الصعيدي. طبعا قطناولنا أو سابقا كان الحديث حول بتوتا وبحور الشعر الحساني، وأكيد في شيء قالوا البتوتا القصيرين وبخصوص البت الناقص اللي عادة كيصلحها ويندرج في طار ما يسمى بتوتة الأناشيد، لأنه نظرا لقصره فهو يصلح أن يكون نشيدا عكس البتوتة اللي هما طوال. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك مرة أخرى، وكنشكرك على دائما تلبيتك الدعوة وعلى غيرتك على الثقافة الحسانية.
4: شكرا أحمد، شكرا.
3: وكنشكرك على غيرتك في الثقافة الحسانية.
4: شكرا.
3: طيب، كيف شرط في بداية هذه الحلقة سي أهل الصعيدين، دور منك أنك تركز على موضوع الكثير ما يطرحه الشباب يكأنهم يفهموه أكثر ويتعمقوا فيه، لأن جزء من الذاكرة وجزء من الثقافة الحسانية، لا بالخصوص مجال الغناء الشعر الحساني، فيه شي قالوا البت الناقص. اولا علاش نقولوا هذا البت الناقص؟
4: زين حتى بسم الله الرحمن الرحيم. هما البتوت هاو الانواع خارج يعني الهول المطروح وخارج الهول المعجل اللي هما الاناشيد.

0: الأناشيد المعجلة ما يليق بيها مع لبسة الناقص وضم ريميدة لبير والصغير أبو عمران ولبسة التام هذا ممنوعين فيهم الأناشيد بهم الطوات ثقيلين على التعجيل ما يصلح للتعجيل.
1: وتحجلت لي السير الصعيدي في الشعر العربي ما يعرف بالموشحات.
0: الموشحات تماما هذا اللي نتكلم عنه اليوم بت أربعة وبت خمسة اللي هو واحد وجراد وياسر سعمالين للمطربين والمغنيين وبت ستة بت أربعة وبت خمسة وبت ستة وخالق بت من هم اللي هو اللي هي مريميدة خطيناها في الحلقة الماضية
1: صحيح صح.
0: اليوم اللي نتكلم عن ذوك البتوتة اللي كلهم اللي من التالمين لمريميدة من بلفزية الناقص مريميدة بت سبعة معروف يغل يصلح بها لنشيد ما هيكي أبو عمران ولا هيكي صغير ولا ربير ذوك ما يصلح بهم لكن قال بهم ولا هو المنطلح يقد ينقال قاف مرة مرة في أي شور لبسيت ينقال فوزوان كامل ولبير ينقال في البياض والصغير ينقال في الكحال وكلها معروف مقامه بنظام الهول. اليوم لا نتكلم على أولا لا نسمعوا المستمعين بالتربعة هو اللي نسقوا فيه يقول منادم فيه منادم حر هذا في الوصف منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء
1: جميل
0: هذا أربع حركات منادم حر مرسول بشي يعطيه الضر من ذاك الشيء لا ينقيسوا بات خمسة هو الموالي نقول أنا فيه هذا منانا هذا حظ وجراد هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توذيق أغاني هذا منانا ونقول أراني كالحمد الجانة توذيق أغاني نقول أيضا قاف الله في نفس الراوي أعظم مهمة مبنى إنساني تراث الأمة من المباني
1: جميل
0: هذا الوصف نقول أنا في الوصف نقول أيضا واجب يعظم تاليف أغاني وبزن مسجم من الأوزاني نقول أم اللي أيضا توصل لي أنا من نفسي أطلبتك ربي وبوجه الهادي هذه قافية ثانية قال لمسنا بيت خمسة أطلبتك ربي وبوجه الهادي تغفر لي ذنبي وحسن معادي
1: ما زين تبارك الله
0: أحفظ لي الأمة قاث أخر هذا حظ جراد أحفظ لي الأمة يا رب الحادي الدوم بن حمام بن بوادي
1: مسكي حتى ما شاء الله
0: يقول شعراء ثانيين هذا الشور حظ جراد هذا مسمي على هذا الشور دانا اللي دانا ودانا اللي دانا الشور فيه الأخمس حركات ومن نظام الهول يعود حركات الشور متقدم معهم حركات القاف اللي ينقال في الشور من نظام الهول بقى
1: صحيح.
0: إذا قد تصلح وهذا متمشي في الصيف اللي هي فهمتك المهم يقول فيها واحد الشاعر هذا حفظ الجراد هذا من صاب اللي شاب هذا هو في الوصف من صاب اللي شاب والله راجل طاب والله عاد شباب عرف عن الأغياد قد اللي ينهاب بشماه مقاد وبشماه داب وعرف عنهم زاد نعاي لك داب وما يملي شواد حد عدل في شيزين فضيل حد عدل له العلاج في شيزين راضي هذا اللي حفظ الجراد لا مازلنا في حفظ الجراد هذا أيوة دانا اللي دانا لا ينقي صريك لا ينقي صريك لا يتكلم شوي على البحور الطوال شوي شاما هو قلنا عن غنى المطروح هو لفتيت التام والصغير قلنا ولبير وابو عمران هاو ينقال هو لفتيت التام ما هو معجل فهمتك ايوه لبير اللي مسميه لبير يعود الحرف التالي منه الحرف التالي من التابلويت سابق توليا هي لمالة كيف لبير ومريميدة تعود لي والدال فهمتك وابو عمران يعود التالي منه التالي منه الليف ابو عمران فهمتك وهو الحال متمشي عليه الصيف اللي هي ابو عمران

0: يقول يا رب بدات النيران فيك شربت الحوز السفاد يا رب محيط غفران من سعد هاي التسعات. يقول واحد ثاني الساعة ثاني هذا أبو عمران كان قاعد يدونه لأغراض روصلك دوم مشانات وطارف مصماص قاعد زاد قاعدات مباك مغريت ورق فاي والكستب والواد والشحاف وقبض السعيد. هذا أبو عمران
1: شمين
0: هي. لا هي لا هي نتكلم ضريك على هو اسمه بت ستة. يقول واحد خارج من الشعراء اللي يقبض لك يقول جاء في البحر طويل ويقصروا كي الشعر العربي قال المجذوء مجذوء الغنم. يقول واحد مغني باطي يوصف يوصف يوصف شنو فايدة الغنى. يقول في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة. هذا بتتم ثمانية. في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة توزن في اللي قطس معنا فيه هو رام استحسن وساه يجمع عن الغنى وإحنا فني سمعنا له الغنى لا يغريك نقصره نديره بالستة. في اللي بالغنى عن الغنى فني استحسن لارى لسنة توزن هذا عدله ستة وكان ثمانية قبيل
1: صحيح.
0: في اللي قطس معنا فيه هو رمستعتن والساهي جمعنا اللغنة وإحنا ذفن اسمعنا له ورغنا.
1: وهذا ما يعرف علم العروض بالمجذوء
0: بالمجذوء
1: نعم.
0: هذا مجذوء بزيت التام وهذا ولا شك عن الأغاني كاملة تالبل الأناشيد كيف قلنا في الحلقة الماضية المطرب ذلك من التلاهي المعبد يتناول لو تقريبا يقبل ساعة كاملة الساعة الكاملة
1: يقسمها
0: على المقامات كيف نقولوا مقام كره والأول تنقال فيه مريميدة أبو عمران ويتسلم ذاك البتيت اللي هو فاغو فمتاب وهذا كر أبو عمران وفاغو والتحرار والكحال ياك والزراك والبياض والفتيت ثمانية. هذا ثمانية اللي ينقصوا عليهم 60.
1: وهذا الانتقال سير الصعيدي من بت لبت كيف تاش يتم وش المستمع أنه كيف طلب
0: زين منين تولد مغير يغير النغمة ويغير السؤال مهم جدا ويغير الرنة يرخي لو ترضى يشمرهم عن كانوا باش يختلف الصوت الآلة جيتار نقوله كلموا قاعد فيها اللي والله تدري تكلموا جيتار فهمتك الوتر منين يرتخى ومنين يشمر صوته ما مصياني
1: صحيح
0: منين يهتز فهمتك
1: نعم.
0: لا بد يغير تغيير في الأوتار بهذا بالشمارات هما تلع دراسة الجيتار وينقال لهم الملاوة هذا اللي يشمر وينشمر من الأوتار على دراسة الجيتار وفاردين ينقالوا الملوة يلتوا عاي وينقال لهم اللي شمارات الأوتار فهمتك منين يتهي برا لا بد يرخي لو تار شوي والله يكلصهم عن حالتهم لمهار وتشبطة فهمتك. هذا قلنا هاي ساعة قلنا ساعة اللي قلنا عن يجي ولا يتناول فيها هي راحته هو في الغنى وهي من غاية فيها المطرب كل مقام يعطيه 7 دقائق يبقى 4 دقائق يطول بيهم البوير والبتيت عن المقامات الثانية يمولي على بالشغل فهمتك. والتدريب لو دار مدة طويلة انهارات مندوب الثقافة هم مدير الثقافة قال عندها جبتنا قال ما حد التدريب
1: انبناه وغادي يشتغل خليك تسجلوا الناس ثم
0: ولكن انا عندنا ملاحظة عليه انا لقيت عليه سؤال قلت له انا ياسر من الشباب نساء ورجال صعيب عليهم قلت له تكوين تدريب ترى قد يغدسوا عنه يا غير منين ينطرحوا لهم جوائز قيمة يراقبهم ذاك التدريب
1: إذا التحفيز
0: خليك التحفيز أنا يا مسكنت مع من الشباب سمرقل يتعلموا جيتارات تركيب يضان فهمت لأن الشباب اللي عاد ما يعرف التراث له ناقص
1: سيحافظ عليه
0: خليك أيوة نغمات جيتار قلنا هذا داروهم أهل القراية
1: وبالنسبة للنوطة الموسيقية اللي

0: هي علميا الدراسة ديال
1: الموسيقى
0: الموسيقى.
1: زين حتى هي داروا المذهب تحروه لان يسموه المستمعين. هي دو وجاي ري وجاي مي فا صو لا سي دو. هادو ينقراو
0: المفاتيح هادو
1: في الفيزياء تعلمين الفيزياء. كيف قلنا قلنا في الحلقة الماضية المطرب اللي يخبط جيتار الاعتماد على الايد العصرية اللي تقضض الاوتار وترخيهم تشمار وترخي وليد العربية لا العزبته القائمة بالعزب فهمناك الاختلاف الصوت واختلاف الأنغام ليد العصرية هي اللي تشتغل في الاوتار ترقب وتقضض دو ري مي فا صو لا سي دو. دو عالي صوت عالي ري خا مختبط مي مختبط فا راقب صو راقب لا سال راقب سي قاض دو ملي راقب
0: جميل.
1: دو ري مي فا صو لا سي دو هذا هو اللي يتعلم به المطرب. وكل انسان لابد من حد يعلمه المطرب. هذاك المطربين الكبار ما هو معقول عن واحد يتعلم ابوه لا اذا علم ابوه لا ولا هو لا خاصو يتعلم من وحدين
0: باش
1: اربعه خمسه بعود مختلفين
0: باش ما يكون نسخه تبقى الاصل.
1: يتعلم من واحد خبيط كار يتعلم من واحد خبيط صين يتعلم من الثاني خبيط يعني فاغو يتعلم من واحد ثاني خبيط طحا
0: في الاخر يحصل على البصمه الخاصه.
1: ايه ايه خالي من المطربين وقي منهم اللي علموا له ويبقى لا هو هو ذاك ما هو هو وخاصو مختلف معاه
0: صحيح.
1: ايه ولا بد منه. وعاقب ذاك مولي حسن الصوت هاب من الله عز وجل ما يعلم خبيث يعلم
0: هيبة إلهية
1: هيبة إلهية من الله. خلق مولانا في الإنسان في الجهاز التنفسي ديالو يعطيه مولانا من ذاك الشماء وكسرها مولانا في السودان. دائما السودان هاضريك خطوهم يسرين فيهم القراء القرآن
0: بحشيشتهم عندهم صحة خاصة
1: حق كل عنده يخي جهاز يعني تنفسي طاها مولانا صوته زين أنغامه زينة وطلب الحسان يصرن الأول وعدل منه جامر كحلة وعدلت على السودان الدولة المجاورة للسنغال ومالي هاو دول سنتين هما اللي انقبض منه جامر كحلة. وعاقب ذاك عدلوا جامر البيضة اللي هو البيضة مفهم عدلوا جامر ثاني ينقل القنيدية بالحسان يعني هالغنيمة وصوان هذا بس يطلع صدرش
0: ولكن اللي عرف قواعده ويكون
1: قواعده ولقد عنده مدرسه كاع لانه هنو شمل الكهول الكبار
0: ولكن يتوارث
1: التوارث.
0: اذا كنشكروك سي الصعيدي دائما تاتي بالجديد والمفيد ما شاء الله عليك. وانا شخصيا كنستفد من ما شاء الله عليك دروسك اللي هي مفيده وغنيه جدا بصراحه. وهذه هي الطريقه يكننا نحافظ على التراث نظرا لاهميته. هو تراث غني نعتز به ونفتخر لان كيعطي قوه اضافيه وكيعطي اضافه نوعيه الثقافة الوطنية بشكل عام. إذن باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي على كل ما تفضل به من معلومات دائما يأتي بالجديد والمفيد فباسمكم كنشكره.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة تواصل على مدار الساعة.